بقى احلى شريك كوكتيل من اختيار حسام عصام. ايوه بقى حميد الشاعري لذيذ وروعه اغنيه دلوعه الواد ده لسه اللي جاي هتتبسطوا قوي. كمان شكرا شكرا تسلم بجد, مفيش نوم في حته تانية وبتتفوق فيه على نفسك بجد. دي مدام وفاء, لا عفوا دي سمر الفيل, مشكور جدا جدا. مش عارف ليه انا مصر بقالي فتره ان انت اسمك مدام وفاء, مش عارف ليه, مش عارف من ساعه الصوره اللي انت حاطه فيها رجل على رجل دي وانا مصر ان انت مدام وفاء. وبتقولي طبعا قاعدين لاربعه مفيش مشكله مع مفيش نوم. انا عارف طبعا مفيش مشكله, بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. والله احس يا اخويا الحلقه تحفه, كان في شريط في التسعينات اسمه, طب ما علينا من اسمه عشان ده مش هينفع يتقال على الهوا يعني, او يعني ما علينا, او ما اتاكد من اسمه على الاقل. المهم بتقول انا طالبه من كل المستمعين اللي بيسمعوا مفيش نوم دلوقتي, يا ريت كلنا مع بعض سقفه كبيره قوي اللي حسام عصام حبيبنا اللي مفرحنا. ربنا يكرمك يا رب. تسلميلي يا الناهد يا يوسف وكل عيله يوسف طبعا. حماده المصري انا اللي بحبكم اكتر حبيبي, ربنا يكرمك يا رب, اشكرك جدا جدا. وفاء رشاد يا رب دايما موجوده, يا رب دايما مركزه كده. ايوه كده شاطره, برافو عليك. التورنيدو عالمي, مش عارف اقول لك ايه غير انك حقيقي صاحب السعاده. دي مي عصام, ربنا يخليك يا مي, بشكرك جدا. كمان دعاء سليم, مساء الفل عليكي, مبسوطه ان انت معانا النهارده. يعني هفضل اقول لك لحد امتى بتيجي كل فين وفين, بس ماشي, منوره الدنيا والله النهارده, يا رب تكون الحلقه عجباكي. انت جوكر جميع المحطات, دي شيماء بشكرك جدا. وبتقول لي جميل قوي قوي الميني تورنيدو ده, هو على فكره لسه مخلص, انا بس رجعت فاصل كده وراجعين على طول. تعالي تعالي روبي, فيك شيء لله, الاغنيه دي جايه كمان شويه والله, يعني يلا يا ست بصيتي, طلبتي اغنيه هتجيلك اهو, يلا برافو عليك برافو عليك. طيب في كمان كمان وفاء بتقول انا مفيش وفاء غيري. اه طبعا يا نهار ابيض, انا عندي انت وفاء يا نهار ابيض, طبعا منوره الدنيا كلها. وبتقول لي طبعا معلقه على اغنيه من اللي احنا كاتبينهم او اللي احنا لعبناهم يعني, وبشكرك جدا والله على ذوقك, ورب يكون دايما كل حاجه عجباكي كده. يوسري بتقول هو في جمال زي اللي عندك دايما, متميز ومتألق ومختلف عن غيرك, اجمل مذيع, ربنا يخليك يا رب, تسلمي. كمان كمان اختك الكبيره هند, قولي ندوش, ماشي قولي انا حميح وحاط, بجد والله ربنا يبارك لك ويكبر بخاطرك, جبر يتعجب لي اهل السماوات والارض, ويحبب فيك خلقه بعدد حصل ارض, ويفرحك ويسعدك زي ما بترضي وتفرح كل المستمعين, ربنا يخليك يا رب, اشكرك جدا جدا يا هند. ما بين قوسين ندوش, ربنا يخليك يا رب. وبتقول لي فين اغنيه الشمس اللي طلباها واكتر من روح بحبك. طيب ثانيه واحده, هي 3:30 والله انا شايف. بصوا انا هحاول بس اعمل يعني يمكن اختم يعني 3:29-8 يعني, احس ان انا نفذت كلامي في حاجه النهارده, يعني احس وانا مروح بيتي ان انا برضو ايه مشيت كلامي عليكم في حاجه واحده يعني, برضو عشان برضو يعني برستيجي حتى قدام نفسي وانا في الطريق وانا مروح والنبي يعني حاجه واحده بس. طيب اغنيه الشمس هجيبها لك, حاضر. وعايزه بقى كمان عبد المجيد عبد الله وفضل شاكر احنا نبدا الحلقه بقى من اول وجديد. تعالوا بقى نبدا نقول مساء الفل, مساء النور, مساء الهنا والسرور. حاضر, انا الاثنين يا ندوش. لارا كمان حبيبتي منوره الدنيا كلها, مساء الفل. وفي كمان نحبك ايه اكتر من كده, سامحني اخدت كلمتك. يا نهار ابيض, تعملي اللي انت عايزاه يا مروه. وبتقولي فين لارا حبيبتي. لارا مش عارف, لارا تقلقانه عليا النهارده, ما بعتتليش رساله. فين لارا يا مي عصام؟ جمهور لارا بيسال فين لارا, ولا هي نايمه بدري النهارده, ولا زهقانه مني, ولا ايه. يا ريت ايهاب توفيق. دي مدام سمر. حاضر حالا. عايزين اغاني حلوه وهاديه كده. دي ساره عطله, عين يا ساره, عين جايه في الروقان انت. حاضر, لا حاضر عين. طب ما جيتيش ليه, ده كان في تامر عاشور من شويه, والنبي ده كان في تامر عاشور كنت هتبسط من شويه. في كمان كمان بسرعه جدا كده, خليك معانا للصبح وتسلم شفت اليونس يوم الحد, ايه رايك, احنا بنحبك, ربنا يخليك يا رب. ده مين اللي باع؟ يا دي ايمي, ايمي يا احمد, بس ده يونس لسه يوم الحد, فانا السبت كمان. حاضر, لا حاضر, انا الاثنين. مستني تقول رسالتي. جلال بيقول صباح الفل, اول مره ابعت لك في سهره الجمعه, وحقيقي برنامج جميل جدا, وانت مذيع اسلوبك جميل حبيبي, ربنا يخليك, بشكرك جدا جدا يا جلجل, منور الدنيا كلها. هاجر سعيد, بشكرك جدا جدا. عائشه كمان, تسلمي لي على ذوقك شيماء, الف الف شكر. في كمان الرق, دي دعاء تبعت لنا من السعوديه, تقول يعني على الثمانينات اللي ناجحه لحد دلوقتي ومش بتتنسي, ما تخليك معانا لحد الصلاه ونصلي كلنا مع بعض. حاضر, ورجعتنا 35 سنه لورا, وانا ببعت من اول البرنامج, وتامر عاشور كان روعه, وربنا يخليك يا رب. تسلمي لي على كل كلامك الحلو والله,

معلش ان انا بجري في الرسائل. منار بشكرك جدا جدا يا منار، وهسمع رسالتك حالا. منار من اسكندريه. كمان منى يوسف بتقول مش عارفه اقول ايه ولا ايه عشان انت بتعمل عظمه. تسلم يا اخويا يا حس. دي منى يوسف، واحنا مبسوطين والحلقه جميله وعظمه. كمان انت مش مقصر، بس يا ريت يتكرر الاسبوع اللي جاي، يا ريت يعني. 3:30 بتقرب علينا. حاضر. دي ساندرا. حاضر يا ساندرا، يعني حاضر يعني. بتقول لي جامد حوار المناديل ده، خليهم 1000 منديل. عايزين حلقه دراما يعني. لا، موضوع حلقه الدراما ده احنا محتاجين نقعد ناخد عليه فوت، لان في ناس بتحبه وفي ناس بتتعب منه. لان انا اصلي الدراما بتاعتي لما بقرر هنلعب اغاني دراما، يعني ببقى انا شخصيا قاعد في الاستوديو مش عارف امسك نفسي، فيعني ما بالكم انتوا بقى. طيب، احمد العارف بيقول ما اروع تلك الاغاني، تحمل منها شلالات من الذكريات الجميله. شكرا لحضرتك يا سمسم. ده احمد العارف حبيبي، ربنا يخليك. بيقول انت النهارده كفيت ووفيت كل الاغاني وروعه، وفي حته ثانيه خالص. خدوا بالكم احنا عملنا كل ده النهارده وما كلمناش في موضوع. تخيلوا بقى لو كنا كمان اتكلمنا في موضوع. يلا بينا كمل لكم المود بقى، هنروح في حته برضو تانيه كده وتتبسطوا بيها. يلا بينا. بعتوا لي على صفحه الراديو 9090، بعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010-490-904. انتوا بتسمعوا مفيش نوم، ونكمل يعني هو مش ميني تورنيدو قوي، يعني هو ميني تورنيدو بس صحته حلوه شويه، لاغاني الثمانينات والتسعينات اللي طلبت كتير من اول الحلقه النهارده.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90.
1: وما فيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري. مهما بنقعد مع بعض يعني احنا بقالنا 3 ساعات ونص اهو دلوقتي قاعدين مع بعض، واعتقد ان احنا محتاجين نقعد لسه شويه اكتر من كده، ولكن يعني برضو يعني يا بخت منظر وخفف، وانا ما خففتش قوي بس يعني برضو ايه عشان يعني اسيبكم ترتاحوا بقى. الحلقه ولا اروع دي مدام سمر، ربنا يخليك يا رب. روبي كمان بشكرك جدا جدا، وبتقول الساعه 5 تلوح في الافق. لا ده ان شاء الله بقى، ده ان شاء الله. يعني صوتي لو تاخدي بالك مش زي اول الحلقة، بيبقى راح شوية. ام روجي يا حسام على جمال الحلقة، حلوة قوي وجامدة ومتنوعة من اولها لاخرها، تسلم ايدك وعيونك يا رب وتوصل بالسلامة، ربنا يخليك، مشكورك جدا جدا. حمادة المصري حبيبي حمادة، بشكرك جدا على تقديرك دايما وعلى كلامك الحلو. في كمان زهرة بتقول اول مرة بعتك لكن متابعة من زمان، حلقة يوم الجمعة جميلة جدا كالعادة. أغاني قمر دي زهرة أبو بكر، وبتقول حضرتك في حتة تانية، حبة روقان أغنية عوالي دي حبة روقان، وعايزة أغنية أنغام حبايبنا دي زهرة. أوعدك يا زهرة هجيبها لك حاضر. أنا بصي أنا يعني مش عارف أنت أول مرة تسمعينا بقى ولا إيه، بس يعني أنا عندي برنامج تاني اسمه ساعتين جامدين، ده كل يوم من الحد للأربع من 5 لـ7، وبرضو يعني عندنا حاجات بنعمل فيها كل اللي انتوا عايزينه، فان شاء الله عدي عليها في ساعتين جميلة اجيب لك كل اللي انت عايزاه. في كمان حلقه جميله قوي دي ام عمر، وكانت بتقول لي هات جورج وسوف، جبنا اغنيه برضو لجورج وسوف. انا كل الاغاني اللي هي تعتبر ايه يعني سينجلز كده للمطربين جبناها على مدار الحلقه كلها. في كمان لورا بقى بعت لي رساله بتقول لي قاعده بتسمعك، طبعا سالت انا عليها من شويه، هي بعت لي رساله الساعه 3:30 الصبح اهي.
2: اهلا، انا صاحي هنا وبسمع يا ام حسام، انا لارا انت حبيب قلبي.
1: ما بنتي اللي حياه روحي، ينفع اختم الحلقه من غير ما اسمع صوتك؟ ما كانش ينفع ابدا ابدا ابدا. ومي مبسوطه بكل الاغاني اللي لعبناها اغنيه اغنيه، احلى واجدى حس، وتسلم على ذوقك اللي ذوقك يا غالي. دي ام رحيم، ربنا يخليك يا رب. الحلقه خطيره، هاجر سعيد، هند حمدي كمان دايما مبدع ومتالق، وربنا يوفقك تستاهل التصفيق بجداره. كمان يسري عمران بشكرك جدا، بتقول الاغاني كلها في منتهى الجمال، هضبه ربنا يخليك يا رب. عائشه تسلمي لي على ذوقك، وفاء كمان انا اللي بحبكم اكتر، ربنا يخليك. داليا الهادي بشكرك جدا، بتقول لي حالي وانا بسمع الاغاني، وبعت لي صوره حلوه كده لحد مستمتع وهو قاعد بيسمع اغاني، وبتقول في نفس الوقت مدمعه وعايز اعيط على احلى ايام عدت بجد، كانت فتره ذهبيه، لازم تثبت يوم يبقى فيه اغاني تسعينات وكده واوائل الالفينات. والله هو احنا مثبتينها ومش مثبتينها هذا يعني، يعني النهارده انا بصراحه كنت جاي مش عامل حسابي خالص ان احنا هنلعب الاغاني دي، انا كنت ناوي نروح في حته تانية، بس يعني بعمل لكم اللي انتوا عايزينه، بس اقسم بالله الاسبوع اللي جاي كلامي هو اللي هيمشي ان شاء الله، ان شاء الله مش هتنزل المره دي ان شاء الله. كمان زهره بتقول لا طبعا مش اول مره اسمعك، ربنا يخليك يا رب، ورب دايما كده منوراني وبتسمعي ومبسوطه. عبير شميس يعني تعليق على اغنيه اغنيه الحقيقه، بشكرك جدا جدا جدا، بتقول الواحد مش لاقي كلام يوفيك حقك، ومية مية وبشكرك اسلمي لي. في كمان شكرا على الحلقه التحفه دي، ربنا يسعدك زي ما بتسعدنا، خد بالك من نفسك وانت مروح، دي ام شهاب، ربنا يخليك يا ام شهاب. هو طبعا لسه في اغاني مطلوبه بس يعني الوقت بقى. في كمان على فكره انا طلبت اول ما المحل فتح، فين طلبي؟ انت كنت طالبه ايه؟ كنت موت وحاضر حاضر دي ولا حاضر يا ولا، والله اوعدك الاسبوع اللي جاي هعمل كل اللي انت عايزاه. طيب انت خليتني اعيط بسبب احساسي باغاني ايام جميله. لا انا جاي افرفشكوا بقى، دي ندوش هي اللي بعت ندوش، انا جاي افرفشكوا. واحد يمكن بيحن للايام اللذيذه دي، بس يعني الحمد لله. في كمان شكرا انك رجعتنا بالذكريات لايام جميله افتقدناها، دي شيماء ربنا يخليك يا شيماء. حاضر ده ايه ده؟ ايه يا حبيبي اللي انت بعته ده؟ مصطفى يا ماني، ايه يا بابا؟ ليه يا حبيبي كده؟ لا انت خضتني والله، مش معقول. لا فك كده، فك كده وخليك حلو. صلي على النبي كده، استعيذ بالله. ايوه كده. اختي ناهد بتشكرك جدا على اغنيه عوالي، روعه رجعتنا الايام، نفسي فيها جدا، تسلم على الاغاني الحلوه. ده انا لسه هختم لكم باغنيه دلوقتي مش هتصدقوا نفسكم، دي منى يوسف هي اللي بعتها، وطبعا تحيه ليها لكل عيله يوسف. خلود كمان بتقول المهم خد بالك وانت مروح البيت، ربنا يحميك، وما شاء الله عليك مصحصح لحد دلوقتي ومركز مع الكل، ربنا يخليك يا رب. والحلقه عدت بسرعه، الوقت دايما الحلو بيعدي بسرعه، واختياراتك للاغاني روعه دي خلود، بشكرك جدا جدا. ولسه برضو في رسائل انا ما لحقتش ان انا اقولها، بس خلاص لازم اختم بقى. ويعتبر برضو مش الكلام يعني ما ختمتش 3.5 هي 3.33 دلوقتي يعني برضو غيرت الرقم مش مشكلة بس المهم ابقى نفذت اي كلام انا قلته النهارده في اي حاجه. طيب النهارده كان عندنا حاجات كتير قوي كلها بتصب جوه الاغاني. كان عندنا البوم قادر وتعملها لمحمد محي، كان عندنا البوم الليلادي لعمرو دياب، لعبنا بعد كده ميني تورنيدو اليسا، ميني تورنيدو تامر عاشور، وبعد كده بدانا نروح في مود تاني خالص من الاغاني. المهم ان الحلقه النهارده كانت كلها حلقه فنيه جدا، لا كان عندنا موضوع ولا كان عندنا حاجه، بس اتمنى ان اللي سمع بقى معايا من اول الساعه 12 لغايه دلوقتي اقعد كده افتكر، هتلاقي ان احنا سمعنا النهارده كميه اغاني غير طبيعيه ومن ازمنه مختلفه واوقات مختلفه وفريحي وحزيني وثمانينات وتسعينات والفينات وكل حاجه، عملنا كل حاجه ممكن تتعمل في حلقه النهارده مما فيش نوع. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه ولحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. ان شاء الله هنتقابل الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده ما فيش نوم. كنت معاكم حسام عصام، وطبعا ان شاء الله هنتقابل يوم الاحد باذن الله الساعه 5، عشان كل يوم معادنا في ساعتين جامدين من الساعه 5 لغايه الساعه 7 من الاحد للاربعاء. بشكركم جدا جدا جدا، تصبحوا على خير، خدوا بالكم من نفسكم، ان شاء الله الصبح هتصحوا على خبر حلو جدا وهتقولوا حسام قال. هنختم بايه بقى؟ هختم لكم بحاجه غريبه. بالظبط كده، مش انتوا مبسوطين بالايام دي؟ هرجعكم ليها اكتر واكتر بقى. الناموس عمال يقرص يا اخويا ليه؟ لان الاغنيه دي اسمها بنام، فبنام بنام، انا مش بنام بس اكيد انتوا خلاص بتناموا. يلا اشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير وحلقه جديده ومفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نفى ما تم تداوله من أخبار غير صحيحة عبر عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مدعومة بصور مضللة تزعم وقوع حادث تصادم مروع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وسقوط عدد من الضحايا والمصابين. الهيئة القومية لسكك حديد مصر نفت ما تردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق بالقرب من خط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية بمنطقة إيتاي البارودة. وأكدت الهيئة أن حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية تسير بصورة طبيعية. وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة بريتس البوسنية في ختام معرض ومؤتمر الدفاع الأول المقام بالعاصمة البوسنية. وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الجانبين سيعملان على تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية بما يدعم فرص التكامل الصناعي بين البلدين. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية إلى 3 شهداء و23 مصابا. هذا وطالت غارات الاحتلال أمس مناطق بالجنوب، هذا بالإضافة إلى أخرى بشرق لبنان لأول مرة منذ وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الضربات الأمريكية ضد إيران أصبحت متقطعة، واصفا الحرب المستمرة منذ 6 أشهر بأنها أمر هين بالنسبة للولايات المتحدة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات في إطار أحدث جهود واشنطن لقطع شرايين الحياة المالية الحيوية عن الحكومة الإيرانية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخططان لزيارة كييف في عطلة نهاية هذا الأسبوع. هذا وسيبدأ المبعوثان زيارة لموسكو تعقبها زيارة كييف الأحد. اقتصاديا، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أظهر ارتفاع إجمالي أعداد الركاب بمطار القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 وحتى 31 أغسطس 2026 إلى 3,133,767 راكبا مقابل 2,869,522 راكب خلال أغسطس 2025، أي بنسبة زيادة بلغت 9%. رياضيا، ريال مدريد يتلقى خسارته الأولى في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، وليفربول يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بالانتصار على إبسويتش تاون بهدفين نظيفين. مستمعينا الكرام، للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نفى ما تم تداوله من أخبار غير صحيحة عبر عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية مدعومة بصور مضللة تزعم وقوع حادث تصادم مروع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وسقوط عدد من الضحايا والمصابين. الهيئة القومية لسكك حديد مصر نفت ما تردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق بالقرب من خط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية بمنطقة إيتاي البارودة. وأكدت الهيئة أن حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية تسير بصورة طبيعية. وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة بريتس البوسنية في ختام معرض ومؤتمر الدفاع الأول المقام في البوسنة. وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الجانبين سيعملان على تعزيز أطر التعاون المشترك والثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بما يدعم فرص التكامل الصناعي بين البلدين. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية إلى 3 شهداء و 23 مصابا. وطالت غارات الاحتلال أمس مناطق بالجنوب بالإضافة إلى أخرى بشرق لبنان لأول مرة منذ وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الضربات الأمريكية ضد إيران أصبحت متقطعة، واصفا الحرب المستمرة منذ 6 أشهر بأنها أمر هين بالنسبة للولايات المتحدة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات في إطار أحدث جهود واشنطن لقطع شرايين الحياة المالية الحيوية عن الحكومة الإيرانية. اقتصاديا، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أظهر ارتفاع إجمالي أعداد الركاب بمطار القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 وحتى 31 أغسطس 2026 إلى 3,133,767 راكبا مقابل 2,869,522 راكبا خلال أغسطس 2025، أي بنسبة زيادة بلغت 9%. رياضيا، ريال مدريد يتلقى خسارته الأولى في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، وليفربول يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بالانتصار على إبسويتش تاون بهدفين نظيفين. مستمعينا الكرام، للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: محافظات الجمهورية تواصل الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، هذا ويجرى التأكد من جاهزية المدارس بمختلف مراحلها واستعدادها لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومنظمة. وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة بريتس البوسنية في ختام معرض ومؤتمر الدفاع الأول المقام في البوسنة. وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الجانبين سيعملان على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بما يدعم فرص التكامل الصناعي بين البلدين. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية إلى 3 شهداء و 23 مصابة. وطالت غارات الاحتلال أمس مناطق بالجنوب بالإضافة إلى أخرى بشرق لبنان لأول مرة منذ وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الضربات الأمريكية ضد إيران أصبحت متقطعة، واصفا الحرب المستمرة منذ 6 أشهر بأنها أمر هين بالنسبة للولايات المتحدة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات في إطار أحدث جهود واشنطن لقطع شرايين الحياة المالية الحيوية عن الحكومة الإيرانية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخططان لزيارة كييف عطلة نهاية هذا الأسبوع. هذا وسيبدأ المبعوثان زيارة لموسكو تعقبها زيارة كييف الأحد. اقتصاديا، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أظهر ارتفاع إجمالي أعداد ركاب مطار القاهرة الدولي خلال الفترة من الأول وحتى 31 أغسطس 2026 إلى 3,133,767 راكبا مقابل 2,869,522 راكبا خلال أغسطس 2025، أي بنسبة زيادة بلغت 9%. رياضيا، ضمن مباريات الدور الإنجليزي يلعب نيوكاسل مع بورنموث في 2:30 ظهرا، كما يواجه مانشستر سيتي مع كوفنتري سيتي في 5 مساء. مستمعينا الكرام، للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90 هواها مصري.

التسعة لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90

تخد عمري ما شفت انا كده ولا حد حلوه واصله الليبل الوحش دي اللي جمالها مجنني دي اللي جمالها مجنني انا صوتها

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: محافظات الجمهورية تواصل الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم. هذا ويجرى التأكد من جاهزية المدارس بمختلف مراحلها واستعدادها لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومنظمة. مصادر يمنية أعلنت أن البحرية اليمنية تمكنت من تدمير زورقين لميليشيات الحوثي حوالى استهداف ميناء المخا غرب محافظة تعز. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية تواصل شن الغارات على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الضربات الأمريكية ضد إيران أصبحت متقطعة، واصفا الحرب المستمرة منذ 6 أشهر بأنها أمر هين بالنسبة للولايات المتحدة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات في إطار أحدث جهود واشنطن لقطع شرايين الحياة المالية الحيوية عن الحكومة الإيرانية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخططان لزيارة كييف في عطلة نهاية هذا الأسبوع. هذا وسيبدأ المبعوثان زيارة لموسكو وبعدها زيارة كييف الأحد. اقتصاديا، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أظهر ارتفاع إجمالي أعداد الركاب بمطار القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 و 31 أغسطس 2026 إلى 3,133,767 راكبا مقابل 2,869,522 راكبا خلال أغسطس من عام 2025، أي بنسبة زيادة بلغت 9%. رياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يلعب نيوكاسل مع بورنموث في 2:30 ظهرا، ويلتقي مانشستر سيتي مع كوفنتري سيتي في 5 مساء. مستمعينا الكرام، للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29 درجة.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايب الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. طمنوني عليكو، عاملين ايه؟ مستعدين ولا مش مستعدين؟ كل حبايب الحلوين الجمال اللي انا بموت فيهم، في ناس ابتدت الاسبوع اللي فات مش كتير، بس بكرة ان شاء الله في حبايبي ولاد كتير قوي هيبتدوا السنة الدراسية الجديدة إن شاء الله. يا رب تكون سنة خير ونجاح وفيها كل حاجة حلوة انتوا نفسكوا تحققوها السنة دي في الدراسة. مستعدين ولا لا؟ حضرتوا حاجتكم ولا لسه؟ عملتوا ايه؟ عايزة كده نقعد نفكر مع بعض النهاردة طول الحلقة هنعمل ايه في السنة الدراسية الجديدة 2027 إن شاء الله. خلاص 26 خلاص، يعني فضل لنا كم شهر في 2027 سنة دراسية إن شاء الله فيها كل حاجة حلوة. لو قلتلك قولي حاجة واحدة هتركز عليها في السنة الدراسية الجديدة، حاجة انت السنة اللي فاتت كنت مقصر فيها أو مادة من المواد انت ما كنتش شاطر فيها قوي وعاوز تطور نفسك وتجيب درجات أحسن وتبقى بتشتغل على نفسك، إن أنت المادة أو المواد أو سلوك معين كان بيحصل في المدرسة بيضايقك، حاجة لو قلت لك حاجة واحدة بس، أنا مش عايزة كتير، يعني أنا بحب إيه نقول حاجة واحدة نفضل مركزين عليها، والله اتنين تلاتة خير وبركة، عايز هي حاجة واحدة بس نبقى ملتزمين وملزمين بيها، يعني هبقى مبسوطة قوي بيك. فالنهاردة هنتكلم مع بعض، لو قلتلك قولي حاجة واحدة هتركز عليها تغيرها في السنة الدراسية الجديدة هتكون ايه؟ قولي بقى وتعالى نتكلم مع بعض كده طول الحلقة. ويحيى، انا فاكرة بابا مبارح قال لي ان عايزك تبتدي تحضر حاجتك، انا عارفة ان انت لسالك اسبوع كمان هتدخل على نص تسعة، بس برضو يعني ايه نحنا نرتب كده نفسنا من بدري احسن، فخليك معايا طول الحلقة عشان نقعد كده نقول نقط مع بعض تقدر ان انت تبتدي ترتب نفسك للسنة الدراسية الجديدة ان شاء الله يا رب بالنجاح والتوفيق لكل الابطال السوبر هيروز حبايب الحلوين اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة. تليفوناتنا 2-18-10-68 والاسم اس 91-9، وطبعا خاصية الواتساب اللي انتوا عارفين ان انا ببقى مستنية كل الفويسات بتاعتكو والمسجات 010-400-90-94. تعالوا نسمع بقى احمد سعد مكسرات، عشان انتم مكسرات وحلويات وكل حاجة حلوة، ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90 90 90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90 على الراديو 90 90.

وجه وقت الحدوتة، وزي ما وعدتكم بارح ان احنا هنكمل الحدوتة بتاعت لينا اللي تاهت في المدينة النهاردة. وعشان لو في اي حد ما سمعش الحدوتة مبارح، تعالوا نقراها من الاول. كان يا مكان كان في بنت اسمها لينا. ماما قالت لها: يا لينا يلا بينا، عندنا مشاوير كتيرة، تعالي قبل ما ننزل اعمل شعرك ضفيرة. هنروح المحلات عشان نشتري حاجات، بس خلي بالك الشارع كبير ومليان ناس كتير، فاوعي تسيبي ايدي لحسن تتوهي في ثانية. في الشارع فضلت لينا ماسكة ايد مامتها لحد ما شافت فاترينا فيها عروسة عجبتها. عروسة شعرها طويل وعاملة ضفيرة زيها. جت توريها الماما، ما لقيتش ماما جنبها. فضلت تدور حواليها وتبص شمال ويمين، ما عرفتش تلاقيها ولا عرفت هي فين. يا نهار أبيض يا لينا، يا لينا ما تعيطيش، اطمني وما تخافيش، اقفي مكانك ما تتحركيش، افتكري الكلام اللي ماما قالت عليه، لو تهتي تعملي ايه؟ قوليلنا يا لينا هتعملي ايه؟ ماما قالتلك لو تهتي تعملي ايه؟ ماما قالتلي اني ما خافش، افضل مكاني ما اتحركش، لازم اثبت مكاني علشان ماما تلقاني، لو اتحركت كتير هبعد اكتر بكتير. طب لو ماما ما جتش اعمل ايه؟ ابص حواليا ادور على ماما تانية تكون واقفة مع ولادها، اروح لها واكلمها: يا طنط يا طنط انا تايهة، ممكن تساعديني علشان مامتي تلاقيني؟ ولو طنط عاوزاني اروح معاها مكان تاني وقالتلي تعالي انا هاخدك اوديكي عند مامتك، نعمل ايه يا لينا؟ ممنوع اروح في حتة مع حد معرفهوش، لازم اخلي بالي ولازم ما امنلوش، هقول لها لا خلينا هنا، وديها رقم ماما نطلبها مع بعضنا، لان اهم حاجة هي رقم تليفون ماما. رقم تليفون ماما لازم احفظه صم، اغنيه باغنية حلوة افتكره رقم رقم، الزقه في استيكر جوه جزمتي او جوه الجاكيت بتاعي، او اشيله في الشنطة وسط حاجاتي، او في جيوب بنطلوناتي، المهم يكون معايا لانه امان وحماية. قلت لطنط رقم ماما وهي كلمتها، ماما جت بسرعة على طول قدامي، لقيتها ندهتني بصوت عالي: يا لينا يا لينا تعالي في حضني بسرعة تعالي. حضنتني ومسكت فيا، كانت فخورة بيا قوي علشان عرفت اتصرف وافتكرت كلامها ليا، علشان انا ما خفتش اطمنت ومعيطتش. بعدين بصيت حواليا، الاول فضلت مكاني علشان ماما تلقاني، بعدين بصيت حواليا دورت على ماما تانية، ما رحتش معاها لأي مكان عشان كده غلط ومش امان. اديتها رقم مامتي، في ثواني بقت ماما عندي. ماما قالتلي شطورة يا لينا، يلا بينا نجيب العروسة اللي عجبتك في الفاترينا. توتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هي

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. وأنا شايفة والله كل المسجز على الواتساب، وحالا هقراها، بس خليني أفكركم برقم الواتساب 010-400-9094، وتليفوناتنا 2-18-10-68، والاسم اس 199. والنهاردة بقول لكم، لو قلت لك حاجة واحدة هتركز عليها في السنة الدراسية الجديدة، ماشي. سمير بيقول الاستفادة من الوقت في كل ما هو مفيد. ايوه بس يعني يا سمير، ولادنا دلوقتي بالحاجات الكتير اللي هم بتكون وراهم، لو تمرين، لو مثلا يعني ساعة لقلبك وساعة وميت ساعة للمذاكرة وللحاجات زي ما انت بتقول تمرين، ايا كان هم هيبقوا مخططين للاسبوع بتاعهم ازاي. بس برضو يعني كل ما هو مفيد اكيد، بس برضو يعني في ساعة كده ولا ساعتين خروجة اخر الاسبوع، ان احنا نروح لاهلنا، في كم حاجة كده يعني برضو يعني شوية كده، ولا ايه سمير؟ سمير صح، سمير حسن، صباح الفل وصباح الهنا عليك يا سمير. طيب مين مين مين مين مين؟ انا نفسي اصحى بدري عشان اخلص السنة الاخيرة في الجامعة. استنى ايه ده؟ صباح الورد. انا مودة يا مودة، صباح الفل وصباح الهنا يا مودة. ماشي خلصي بقى السنة يا مودة، يعني ده اخر سنة، يلا يعني خلاص اخر تكة. مين بقى بيقول صباح الفل، الدراسة دايما بتبدأ يوم 1/9 بالظبط كل سنة مع دخول المدارس، الا لو 1/9 ده وافق سبت او حد. يبقى ماشي، دي قائمة ماشي. السبلايز طبعا عاملة مشكلة للأهالي. سبلايز لخمسة ابتدائي بعد 3-4 ورقات مليانين سبلايز، والله يعني أنا بأشفق على الأهالي من أول السنة، وطلبات المدارس وطلبات الولاد والحاجات الجديدة اللي لازم نجيبها. فيعني معلش كم يوم وهيعدوا، وباقي السنة إن شاء الله ما نشتريش حاجة تاني بإذن الله، يعني يعني يا رب ان شاء الله نقعد ندعي. صباح الفل، انا مامة اسمهان، اسمهان داخلة جريد 1، نفسي ربنا يكرمها وتركز وتذاكر يا حبيبة قلبي. طب انت اسمك ايه يا قمر؟ انت يا مامة اسمهان قوليلي اسمك، مامة اسمهان. صباح الفل وصباح الهنا يا اسمهان. اسمهان عندها 8 سنين. اسمهان انا متأكدة ان انت هتكوني شاطرة قوي السنة دي، وهتركزي في المذاكرة، وهتركزي في الحاجات اللذيذة اللي تكوني ان شاء الله بتاخديها في جريد 1. جريد 1 انا بقولك سهلة قوي قوي قوي قوي، المهم ما نضيعش وقت، ولما يكون عندنا واجب اول ما نرجع من المدرسة نعمله على طول، ونحاول نركز زي ما ماما بتقول. احمد ابراهيم صباح الفل عليك يا مها، صباح الهنا والسعادة عليك يا احمد يا ابراهيم. طيب ايه ده بقى؟ دي واحدة من التلوين بتاعي عندي كتير قوي، بس قوليلي ايه رأيك يا مها، دي جميلة قوي، ايه الحلاوة دي؟ ايه ده بقى؟ البحر صباح دي لافين حبيبة قلبي، يا لافين استنوا ما نسمع لافين مع بعض.
2: يا صباح الفل والياسمين عليك يا مها، وحشتيني، و عايز اقولك كده صباح الفل، و كنت عايز اقولك الحاجة اللي أنا عايزة أركز فيها في السنة دي.
1: أيوة
2: أنا لسه فاضلي كذا كذا أسبوع، يعني لسه بدري قوي على المدرسة، يعني مش بدري قوي، لسه أسبوع. أيوة. يعني يوم الاثنين مش اللي هو بعد بكرة، لا اللي بعده
1: إن شاء الله.
2: وكنت عايزة أركز في إن أنا أحاول ما أمسكش الموبايل كتير وقت المذاكرة. أيوة. دي حاجة.
1: أيوة.
2: وحاجة تانية ان انا عايزة ان انا اركز في مادة معينة اللي هي الساينس، عشان يعني ما كانتش احسن حاجة السنة اللي فاتت، فعايزة اركز عليها. بس كده. وهبعت لك أغنية أنا ناسية اسمها بس هبعتها لك. بليز لو عندك ممكن تشغليها.
1: عيني عيني خلاص لافين انا بحبك قوي، ويعني احنا لازم هنتفق ان انتي تنوريني في الاستوديو، عشان كده ما ينفعش بقى انا لازم اشوفك واتعرف عليكي. في كذا مسج تانية بس خلينا الاول هديها سقفة كبيرة طبعا عشان
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: هي بعت اغنية اسمها البحر الشمالي لمحمود العسيلي، هدور لك عليها حالا. بس يعني الافكار اللي لافين انا مبسوطة قوي ان هي عارفة ايه المادة اللي كانت مؤثرة فيها السنة اللي فاتت، وعايزة تبقى مركزة عليها من اول السنة. وكمان موضوع الموبايل اللي دايما كلنا كأهالي بنقول لولادنا عليه دايما، مش بس في الدراسة، وبالأخص كمان أو بنركز أكتر في الدراسة، لأن الموبايل بيشتتنا إحنا جدا، ما بتبقاش مركز وبيضيع وقتنا بطريقة وحشة قوي قوي قوي قوي. فلافين أنا مبسوطة منك جدا. تعالوا نسمع اللزازة، أغنية اللزازة حسين الجسمي، وهدور لك حالا على البحر الشمالي، ولو كده هحطها لك في اللينك الجاي، وأكمل مسجز بعد ما نسمع حسين الجسمي اللزازة. لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. ولسه معاكم مها مصطفى وبنتكلم في موضوع لو هتغير حاجة واحدة أو عايز تشتغل على حاجة تطور نفسك فيها أو تغيرها في السنة الدراسية الجديدة. يا رب إن شاء الله تكون سنة خير ونجاح وكل حاجة حلوة نفسكوا تعملوها ما عملتوهاش السنة اللي فاتت في المدرسة، إن شاء الله تقدروا تحققوا كل اللي نفسكوا فيه. طيب مين إسلام ما بعد بيقول لي اللي كان بعت لنا الورقة بتاعت السبلايز، بيقول لي المدارس دي في باريس مش في مصر. لا أنا بشتري، أنا مش بشتري خالص، باقي السنة هو أول دخول المدرسة بس. أنا كنت متخيلة أن القائمة بتاعت السبلايز دي في مصر بس، طلع باريس كمان. دول كم ورقة يا جماعة يعني، وطلبات ايه؟ طلبات مش هزار. طيب ربنا يا رب يوفقهم يا اسلام وتفرح بيهم، وان شاء الله ان شاء الله تبقى سنة كلها نجاح وخير على كل ولادنا. صباح الخير يا استاذة مها، زي حضرتك انا بابا يحيى، اتمنى السنة دي يركز في مادة الدراسات لانه مش بيحبها خالص، واتمنى انه يسيب الموبايل. يا يحيى لسه كنا بنقول، ولافين كانت بتقول، وانا لسه قايلة على موضوع الموبايل. يا جماعة لو هنركز على حاجة، او انا يعني اركز على حاجة، اكتر حاجة بتشتتنا وبتضيع وقتنا هي الموبايل. لو انا بصراحة بعمل مع اولادي كده، مش دايما الموضوع بصراحة، يعني بقولكم بكل مصداقية، مش هقعد امثل، ان انا اول السنة باخد الموبايل طول اليوم، مش طول اليوم، طول الأيام الأسبوع كلها، وبياخدوا الموبايل في الويك أند بس، جمعة وسبت. لو في نص الأسبوع في حاجة لازم يعملوها، مثلا لينك مبعوت من المدرسة لازم يدخلوا يسبمت واجب أو أي حاجة، ساعتها بدلهم الموبايل. غير كده بياخدوا الموبايل في جمعة وسبت الويك أند. غير كده يعني ياريت كل الأمهات اللي بتسمعني والأبهات الجمال، ياريت ناخد تليفونات ولادنا طول الأسبوع ما عدا الويك أند. ها يا يحيى، يعني والدراسات يا يحيى، يعني لو في، أنا معرفش يحيى في سنة كام، بس لو في بيبقى في فيديوهات على اليوتيوب حلوة قوي لمدرسين بيشرحوا بطريقة لذيذة جدا، قصة يعني، ودي برضو شاشات، فيعني يعني والله موضوع بقى متعب، بس يعني لو على التلفزيون تفتح حالي وتبقى أنت واخد بالك من الوقت وبتاع، مش إن هو إيه قاعد يشغل اي حاجة وخلاص، لا احنا فاتحين قناة اليوتيوب دي للمدرس الفلاني عشان نتفرج على الدرس بطريقة مختلفة، يمكن ده يخليه يتشد للمادة ويبقى بيحبها او ما بيحبهاش، وده لازم برضو ان احنا نتقبله. يا رب ان شاء الله السنة دي تكون سنة كلها نجاح وتوفيق وتركيز، وتعملوا حاجات جديدة مفيدة ليكو، فعايزين نركز من أول السنة، نسيب الموبايل، نركز لو في مادة إحنا عارفين إن إحنا ضعاف فيها، نشوف هنعمل إيه بالاتفاق مع ماما وبابا، وما نضيعش برضو وقت التمارين. اوعى تسيبوا التمارين، اوعى تقولوا احنا خلاص هنبتدي المدرسه، لا انا مش عارفه اركز هنا ومش عارفه اركز هنا. والموضوع ده اتكلمنا فيه كتير قوي، وهنتكلم في حاجات كتير ان شاء الله مع بعض طول السنه الدراسيه تفيدنا وتخلينا مركزين ومنتبهين وشغالين على كل حاجه كانت ناقصانا السنه اللي فاتت. يا رب ان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم، وبحبكم قوي قوي قوي. ان شاء الله اكون معاكم الاسبوع الجاي لعبه وحدوته مع السبت من 10 ل 11 على هوا الراديو 90 90. مع السلامه، بحبكم. لافين هشغل لك اهو البحر الشمالي، بحبكم، باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يشارك ممثلا عن مصر في فعاليات الدورة 21 من معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين وتعزيز سبل التعاون وعقد الشراكات وتبادل الخبرات. محافظات الجمهورية تواصل الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027 بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، هذا ويجرى التأكد من جاهزية المدارس بمختلف مراحلها واستعدادها لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومنظمة. مصادر يمنية أعلنت أن البحرية اليمنية تمكنت من تدمير زورقين لميليشيات الحوثي حوالى استهداف ميناء المخا غرب محافظة تعز. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية تواصل شن الغارات على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الضربات الأمريكية ضد إيران أصبحت متقطعة، واصفا الحرب المستمرة منذ 6 أشهر بأنها أمر هين بالنسبة للولايات المتحدة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات في إطار أحدث جهود واشنطن لقطع شرايين الحياة المالية الحيوية عن الحكومة الإيرانية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخططان لزيارة كييف في عطلة نهاية هذا الأسبوع. هذا وسيبدأ المبعوثان زيارة موسكو وبعد ذلك زيارة كييف يوم الأحد. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكد قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة الرابعة بين الدول من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. وأشار إلى أن الاستثمارات الإيطالية تتمتع بحضور قوي داخل السوق المصري في ظل وجود نحو 1400 شركة تعمل في مصر بمساهمات إيطالية. رياضيا، ضمن مباريات الدوري الإسباني يواجه أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد في 5:15 مساء، كما يلعب فياريال أمام ديبورتيبو في 10:15 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: ريال مدريد يتلقى خسارته الأولى في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، وليفربول يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بالانتصار على إبسويتش تاون بهدفين نظيفين. ضمن مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي يلعب نيوكاسل مع بورنموث في 2:30 ظهرا، ويلتقي مانشستر سيتي مع كونفنتيري في 5:00 مساء. وفي الدوري الإسباني يواجه أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد في 5:15 مساء، ويلعب فياريال أمام ديبورتيفو في 10:15 مساء. منتخب شباب كرة اليد يواجه الكونغو الديمقراطية في 4:00 عصرا ببطولة أفريقيا المقامة بكوت ديفوار. اليوم انطلاق منافسات الدور النصف النهائي ببطولة لندن كلاسيك للسكواش بمشاركة عدد من الأبطال المصريين.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يشارك ممثلا عن مصر في فعاليات الدورة 21 من معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين وتعزيز سبل التعاون وعقد الشراكات وتبادل الخبرات. محافظات الجمهورية تواصل الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم. هذا ويجرى التأكد من جاهزية المدارس بمختلف مراحلها واستعدادها لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومنظمة. مصادر يمنية أعلنت أن البحرية اليمنية تمكنت من تدمير زورقين لميليشيات الحوثي حاولا استهداف ميناء المخا غرب محافظة تعز. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية تواصل شن الغارات على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الضربات الأمريكية ضد إيران أصبحت متقطعة، واصفا الحرب المستمرة منذ 6 أشهر بأنها أمر هين بالنسبة للولايات المتحدة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات في إطار أحدث جهود واشنطن لقطع شرايين الحياة المالية الحيوية عن الحكومة الإيرانية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخططان لزيارة كييف في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وسيبدأ المبعوثان زيارة إلى موسكو تعقبها زيارة كييف الأحد. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكد قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة الرابعة بين الدول من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. وأشار إلى أن الاستثمارات الإيطالية تتمتع بحضور قوي داخل السوق المصرية في ظل وجود نحو 1400 شركة تعمل في مصر بمساهمات إيطالية. رياضيا، ضمن مباريات الدوري الإسباني يواجه أتلتيك بلباو أتلتيكو مدريد في 5:15 مساء، ويلعب فياريال أمام دوبرتيفو في 10:15 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. كل يوم سبت زي ما انتم متعودين من الساعة 12 لحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن. في كل حلقة بنتكلم عن موضوع جديد، فكرة جديدة، شركة ناشئة جديدة. طول الوقت بنتكلم عن ريادة الأعمال، عن الشغل، عن موضوعات جديدة، ودايما دايما بنقول يلا بينا نشتغل أكتر وأكتر ونتعلم أكتر وأكتر كمان علشان نبقى أفضل وبلدنا تبقى أفضل. الحقيقة ان احنا في يلا بينا مهتمين جدا بالتعليم، التعليم الفني، التعليم اللي يكون غير تقليدي علشان يطلع

0: الشكل وفي أفضل صورة، وإزاي كل حد فينا يكون انعكاس لصورة جميلة جدا جدا لمصر، وليه دور كبير في أنه يخلي السائح ياخد صورة إيجابية وانطباع إيجابي جدا عن البلد. علشان كده ده أكيد بيبدأ من التعليم. لو النهاردة اتكلمنا أكتر عن الطلبة اللي موجودين في مدارس ومعاهد وكليات سياحة وفنادق، ازاي بيتعلموا صح، ازاي بيتعلموا بشكل جديد ومختلف، ازاي بيجمعوا بين التعليم العملي والنظري وهو ده التعليم المزدوج، وازاي ده بقى بيفرق معاهم وهيخليهم يقدموا لنا خدمة بجودة عالية جدا جدا، وده اللي احنا محتاجينه. علشان كده هنعرف تفاصيل كتير النهاردة، تفاصيل جميلة ويعني موضوع مختلف هنتكلم عنه في حلقتنا من يلا بينا مع ضيفنا اللي منورنا أستاذ راجي محمد، خبير في مجال الفنادق. هنتكلم النهاردة عن تفاصيل كتير، عايزين بقى كل طلبة سياحة وفنادق يسمعونا، أو اللي بيفكروا انهم يدخلوا كليات أو معاهد أو مدارس سياحة وفنادق برضو ويسمعونا، وكمان الأسر سمعونا، لأن عندنا تفاصيل كتير النهاردة هتشجعكم تخلوا أولادكم ياخدوا الخطوة دي. خليكم معنا، نخرج فاصل ونرجع على طول
1: مع رضوى حسن. يلا بينا الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: بنبدأ كلامنا وحلقتنا النهاردة عن التعليم الفندقي، التعليم المزدوج، يعني إزاي الطالب يجمع بين الجانب العملي وجانب النظري، وإزاي ياخد خطوة إيجابية ناحية أنه يفكر بشكل غير تقليدي بعيدا عن الثانوية العامة أو أي تعليم تقليدي إحنا ممكن نكون متخيلينه. الحقيقة أن إحنا النهاردة بنقول لكم على فرصة ممكن نبقى مش واخدين بالنا منها، ولكن هي موجودة وليها مستقبل كبير جدا جدا، مجال السياحة والفنادق. يعني بنعرف بقى النهاردة كل التفاصيل من ضيفنا اللي منورنا، أستاذ راجي محمد الخبير في مجال الفنادق. مساء الفل، مبسوطة جدا جدا بوجود حضرتك معنا.
1: أسلمي، أنا الأسعد أكثر.
0: يعني النهاردة هنتكلم عن موضوع يمكن ما تكلمناش عنه قبل كده، بقى مجال السياحة والفنادق اللي جواه حاجات كتير وتفاصيل كتير، واحنا يمكن بنشوف منه حاجات بسيطة قوي كجمهور او كناس ممكن تبقى بتتعامل مثلا مع شخص في مطعم او في اوتيل او كده، ولكن الموضوع كبير مش كده؟
1: اكيد
0: كبير. طيب احنا خلينا نقول يعني عشان نوضح للناس كده بكل بساطة، ايه هو المجال، ايه هو مجال الفنادق، يعني او الشخص اللي بيدخل في التعليم اللي ليه علاقة بالسياحة والفنادق بيعرف ايه او بيتعلم ايه؟
1: اول حاجة وهو بيتعلمها حسن الاستقبال، زي ما احنا كشعب مصري متميزين بالترحاب للضيوف اللي موجودين عندنا.
0: طبعا
1: احنا بنبدأ نعمل استرس ونهايلايت على المواضيع دي مع الطلبة اللي لسه داخلين في المجال الجديد أو مع زمايلنا اللي لسه داخلين في المجال الجديد بشكل عام. حسن الاستقبال للضيف اللي موجود عندنا، احنا حابين نظهر قدامه بأنهي مظهر، حابينه يبقى عنده تجربة جميلة، احنا بنصنع الميموريز للجست اللي موجود عندنا، حتى المسمى هو جست، ضيف وليس عميل أو زبون.
0: صحيح.
1: كما يقال في بعض القطاعات. لا، هو ضيف.
0: تمام.
1: احنا بنحب نستقبله، بنحب نهيئ له الجو بحيث ان يبقى الاقامه بتاعته مريحه جدا، يقدر يجي لنا مره تانية او ثالثه، وتبقى الذكريات للرحله دي او الاقامه بتاعته ذكريات جميله.
0: يعني بتهيالي احنا ممكن نشبهها كده باستقبال الضيف في بيوتنا،
1: في البيوت
0: مثلا
1: عندنا.
0: صح،
1: بالظبط بالظبط. الاستعدادات اللي احنا بنقوم بيها في البيت على المستوى الشخصي بتاعنا، بنرتب البيت، بنبدأ نشوف الضيف اللي جاي لنا بيحب ايه، يحب يشرب ايه، بيحب ياكل ايه، وبناء عليه احنا بنجهز له المكان.
0: صحيح.
1: ويبقى حسن الاستقبال هو العلامة المميزة للشخص.
0: طبعا.
1: وزي ما بنقول في الامثال الجميلة بتاعتنا، لقيني ولا تغديني.
0: ايوه صح. صح فعلا. المهم المقابلة تكون ازاي،
1: تكون ازاي بالظبط. فده اللي احنا بنسترس عليه. بعد كده بنبدأ نخش في التفاصيل الخاصة بالنواحي الفنية،
0: اللي هي بقى ليها علاقة بايه مثلا،
1: ليها علاقة بالقسم اللي هو هيشتغل فيه. احنا عندنا اقسام كتيرة جدا في الاوتيل، في عندنا الفود اند بيفرج، ده
0: الاغذية والمشروبات،
1: الاغذية والمشروبات، وفي عندنا قطاع الغرف اللي هو مشرف على عملية الإقامة بشكل كامل.
0: تمام.
1: في أقسام مختلفة، الأقسام دي بتكمل بعضيها عشان تقدم سيرفيس واحدة. فبناء على القسم اللي الشخص اللي جاي يتدرب فيه أو هيشتغل فيه، بنبدأ نديله النواحي المهارية اللي هو هيبدأ يستخدمها، والسلوكيات اللي هو هيتعامل من خلالها مع الزملاء، مع الجست، مع المعدات حتى اللي هو بيشتغل بيها. ده بشكل عام. التدريب بيشمل ايه؟
0: تمام. هي الفكرة انه يعني احنا مع حضرتك حتى بنكتشف المجال ده، لان احنا ممكن نبقى برضو مش عارفين قوي، علشان نروح اوتيل ونتعامل ايه الكواليس اللي ورا القصة دي. فهو مش بس قصة الأغذية والمشروبات، ولكن في حاجات تانية
1: كتير.
0: ومن الواضح ان هي حاجات كلها قايمة على علم، يعني مش بتتاخد كده يعني بالممارسة مثلا او بالخبرة بس، هو الموضوع ليه أسس علمية برضو.
1: اكيد اكيد، لان اي عملية في الأوبريشن بتتم او في التشغيل، ايا كانت المهنه بشكل عام بتعتمد على ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه المعرفه، الناحيه المعرفيه، الناحيه المهاريه اللي هي الخاصه بالشغل نفسه او المهنه نفسها اللي هيتعملها، والناحيه السلوكيه. فده كله محطوط باطار علمي في تفاصيل كتيره جدا لازم الناس تاخد بالها منها. شغالين في قطاع الفنادق وهم اكثر درايه مني بالامور دي. بالنسبه للمظهر العام، بدايه من المظهر العام للشخص اللي بيقدم السيرفيس داخل المنشاه الفندقيه، لكود معين، لطريقه معينه، التعامل مع الجست بيتم ازاي، لو هنقدم اغذيه ومشروبات بتتقدم ازاي،
0: طريقة التقديم.
1: وبعدين نرجع تاني للكواليس الداخلية للكيتشن نفسه. أيوة. في حاجات عندنا خاصة بالفود سيفتي والفود هايجين والبيرسونال هايجين،
0: الجودة والنظافة
1: بالضبط، الجودة والنظافة والمكان اللي احنا شغالين فيه. لان ببساطة شديدة جدا الاكل دون اللي احنا بنقدمه ده في شخص تاني هياكله.
0: صحيح.
1: فلو في اي جزء من عدم الكفاءة،
0: عدم الجودة أو الكفاءة
1: هيحصل من وراء شوية مشاكل صحية. صحيح. نحن في غنى عنها.
0: أكيد أكيد طبعا. وبرضو بنرجع تاني لفكرة أن الأوتيل ممكن يبقى عنوان لزيارة شخص، أو هو الحاجة اللي الشخص بياخد عنها انطباع يعني لفترة طويلة جدا، وممكن يقرر يجي أو لأ، فيجي تاني يعني او لا. فعشان كده لازم طول الوقت يبقى الموضوع بجودة عالية جدا.
1: بجودة عالية بالظبط.
0: طبعا احنا لسه عندنا كلام وتفاصيل كتيرة جدا جدا، بس هنخرج فاصل ونرجع لكم تاني. شاركونا على 91.9 او صفحتنا على الفيسبوك راديو 90.90.

الراديو 90-90 هواها مصري. مع رضوى حسن يلا بينا

0: رجعنا لكم تاني في يلا بينا على الراديو 90 90. لسه موجودة معاكم رضوى حسن، ولسه بنكمل كلامنا عن التعليم الفندقي، المجال المختلف المهم جدا جدا، اللي الحقيقة يعني بقى مختلف كتير عن زمان، وبقى فيه فرص متاحة كبيرة جدا لكل البنات والولاد ان هم يعني يتعلموا بشكل مختلف، بشكل بيجمع ما بين الجانب العملي والجانب النظري. ضيفنا اللي منورنا النهارده استاذ راجي محمد، خبير في مجال الفنادق. استاذ راجي، يعني قول لنا بقى، احنا عاملين نقول التعليم المزدوج ونتكلم عن ان في عملي ونظري، فحضرتك قول لنا ده بيبدا من امتى؟ يعني من فتره مدرسه السياحه والفنادق ولا من بعد كده؟
1: اوكي،
0: ويعني نتكلم اكتر عنه.
1: تمام. بداية التعليم الفني الفندقي اللي هو العادي، فترة الثانوي بعد الإعدادية بشكل مباشر،
0: اللي هي في ناس هيبدأوها خلاص اهو كمان أيام
1: بالظبط. ده بياخد خدنا الجزء بتاع التعليم الفني الطبيعي العادي جدا، اللي هو كان بيعتمد على الدراسة طول السنة في المدرسة، و الجانب العملي بتاعه كان بيبقى في فترة الصيف بس. بقى في نوع من التعليم مختلف شوية، اللي هو التعليم المزدوج، اللي هو قائم على العمل، اللي هو قائم على الناحية المهارية. الطالب بيقعد 4 أيام داخل المنشأة التدريبية اللي هي الفندق، ويومين في المدرسة. ده بيتيح للطالب ان هو ياخد الجانب العملي بشكل
0: أكتر بقى أكتر بكتير
1: كتير. هو جوه الفيلد نفسه،
0: صح،
1: جوه المجال الفندقي نفسه بكل التفاصيل بتاعته، وبيروح ياخد الجانب النظري من المدرسة. هو بياخد من عندنا الجانب العملي والجانب السلوكي اللي بيتعامل من خلاله مع زمايله،
0: كل حاجة على أرض الواقع.
1: على أرض الواقع
0: يعني.
1: بالظبط. ما بقاش زي زمان اللي هو مجرد ان يخلص الدراسة ويجي فترة الصيف يروح يتدرب في الأوتيل.
0: تمام.
1: لا، دلوقتي بقى الموضوع مختلف. سوق العمل هو اللي بيحدد هو هيتعلم ايه، لان هو عايز ايه سوق العمل نفسه. فبعد ما بيتخرج الطالب من المدرسة
0: ده كده عدى جزء كبير جدا بقى،
1: جزء كبير جدا
0: مش
1: جدا
0: محتاج يبدأه لسه.
1: بالظبط. فهو بالنسبة للفنادق هو اوريدي انا شفته طول فترة ال3 سنين بتوعه.
0: ايوه صح.
1: فبالنسبة لي سهل جدا ان انا اعينه. اللي جاهز للتعيين بيتعين، بلاس ان هو عندنا النوع الجديد من التعليم المزدوج في المرحلة الجامعية كمان،
0: في الجامعة علشان ناس كتيرة برضو عندها تخوف. طيب انا ابني او بنتي لما يتخرج من مدرسة سياحة وفنادق هيعمل ايه بعد كده بالنسبة للكلية؟ ممكن ناس تبقى مش متخيلة انه عادي في جامعات من زمان وعريقة يعني.
1: تمام. لا، في الوقت الحالي بقى الموضوع اتنقل للمرحلة الجامعية كمان. بقى في التعليم التبادلي اللي هو بيربط ما بين الناحية العملية في سوق العمل والناحية النظرية في الكلية نفسها.
0: يعني هيكمل اللي حصل معاه في المدرسة هيكمله في الجامعة.
1: هيكمله تاني معاه في الجامعة. وحابب ان هو يخش مجال تاني في الدراسة بدل
0: اللي تخصص فيه المدرسة.
1: ده متاحة بالنسبة له طبعا.
0: تمام.
1: للطلبة. هو الطالب اللي بيحدد الاتجاه بتاعه، انا عايز اروح فين. كان الاول الطالب بيجي في الاوتيل، كان بيجي مجرد ان هو بياخد التدريب ويمشي.
0: تمام.
1: دلوقتي لا، التدريب مستمر طول السنة، مش زي الاول كان بيجي فترة الصيف وخلاص. لا، الموضوع بقى
0: هو خلاص كأنه جزء من المكان،
1: كأن بقى جزء من المكان.
0: يعني بيشارك بقى استاذ راجي كمان في الحاجات العادية اللي بيعملها فريق العمل الحقيقي او اللي موجود بالفعل في الاوتيل.
1: بالظبط.
0: ولا مجرد بيبقى بس بيشوفهم بيعمل؟
1: لا، هو بيبقى جزء من التيم اللي شغال في اي قسم، وبيعتمد عليهم. يعني
0: تمام.
1: بنيجي بداية من السنة التانية بيعتمد عليهم في تاسكس كتيرة، او في مهام وظيفية كتيرة بيعتمد عليهم.
0: جميل.
1: كل واحد حسب المهارات الشخصية بتاعته.
0: تمام.
1: يعني بيبقى في فروق فردية ما بين الطلبة وبعضهم، هم اللي بيجبروا الفندق نفسه. انا متمسك بالشخص الفلاني، الشخص الفلاني انا بعتمد عليه بشكل اساسي في التيم معايا. بعد ما بيخلص الدراسة في بعض الأماكن عينتهم سواء إذا كان في الفنادق أو في المطاعم عينت الطلبة.
0: عينتهم لأن خلاص هي شافتهم فترة طويلة جدا وهم في فترة التدريب وعرفت أن الشخص ده عنده كفاءة معينة فقدرت أنها تاخده.
1: بالضبط. ما بقاش في الجاب الكبيرة اللي كانت موجودة قبل كده ما بين التعليم الأكاديمي والتعليم
0: والجانب العملي.
1: بالظبط كده.
0: وفكره كمان انه لسه بقى هيدور على شغل وبعد ما اتخرج وكده, دي كانت برضو مشكله بتقابل ناس كتيره زمان انه ممكن يبقى بصعوبه يلاقي شغل في مجال السياحه والفنادق.
1: دي كانت معاناه شديده جدا, وان حد قبل كده كان يخش في المجال بتاع الفنادق نفسه ما كانش بالسهوله. ما كانش بسهوله. دي حقيقه.
0: صحيح.
1: دلوقتي انت مرحب بك في الفندق كطالب, هتيجي تتدرب معانا فترة الثلاث سنين, هتتعلم كل حاجة الفندق عايزها منك, المجال نفسه عايزها منك بجودة اللي الماركت نفسه عايز الجودة ديت
0: طبعا.
1: فكل حاجة متاحة بالنسبة للطلبة. قبل كده كان الدخول في المجال كان صعب. دلوقتي الفنادق هي اللي بتقول للطلبة أهلا وسهلا بيكم, تعالوا احنا عايزينكم.
0: والله دي فرصة إن أي حد ما كانش بيفكر أصلاً إنه أولاده يدرسوا سياحة وفنادق لا يغير رأيه وتفكيره.
1: دي حقيقة. الأمور اختلفت عن الأول بكتير. إحنا في الوقت الحالي إحنا كقطاع فندقي بنقول للطلبة أهلاً وسهلاً بيكم, تعالوا إحنا اللي عايزينكم, تعالوا هتتدربوا, واللي عنده الكفاءة منكم هو أوريدي تعين من قبل ما يتخرج.
0: يا دي حاجة جميلة جداً يعني.
1: لأن القطاع الفندقي هو قطاع قائم على النواحي المهارية
0: طبعا,
1: قائم على حسن الاستقبال, الحاجات اللي هو أوريدي تعلمها الطالب أثناء فترة الدراسة بتاعته
0: هيطبقها في الأوتيل,
1: وهو كده كده جزء من فريق العمل الموجود معانا
0: طبعا,
1: فمش محتاجين ان احنا نتعرف عليه من جديد
0: من اول وجديد. ايوه. لا هم خلاص دول يا بختهم دول خلاص كده.
1: دي حقيقه والله. أيوة. ودي فرصه جميله جدا جدا. لان احنا بطبيعتنا بنحب ان احنا نستقبل الناس.
0: ايوه.
1: بنحب ان احنا نرحب بالضيوف اللي موجودين عندنا
0: طبعا. دي سمة يعني في الحقيقه في الناس اللي بتشتغل في مجال الفنادق دايما, وفكره الاستقبال فاكيد هتستقبلوا الطلبه بقى اللي هم معاكوا يعني بقى لهم فتره.
1: بالظبط كده
0: طبعا. اكيد. واستقبال كمان اهو للطلبه الجديده بقى اللي لسه هيبداوا يعني مرحله الثانويه خلاص الايام الجايه, فاحنا بنشجعكم اهو, بنقول لكم ان في فرص مستنياكم. خلينا نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. لسه بنكمل كلامنا معاكو عن التعليم الفندقي، مجال السياحة وفنادق قد ايه ده مجال مهم جدا، مجال الحقيقة يعني فيه فرص كتيرة جدا جدا، وبنشجع اي حد لسه كده محتار او بيفكر انا لو دخلت سياحة وفنادق هعمل ايه، لا بنقول لكم ان الفرص موجودة والفنادق مستعدة جدا جدا لاستقبالكم. ضيفنا اللي بنورنا النهاردة استاذ راجي محمد، خبير في مجال الفنادق، وبنتكلم معاه عن اهتمامه بفكرة التعليم المزدوج، وان الطلبة يبقوا بيجمعوا كده بين الجانب النظري في المدرسة والجانب العملي في الفنادق فعلا، ويبقوا موجودين على ارض الواقع في الاوتيل. احنا اتكلمنا عن التعليم المزدوج وعرفنا هو ايه، ولكن عايز اعرف بقى من حضرتك بما انك مهتم جدا بفكرة تعليم الطلبة اللي في المرحلة الثانوي الفندقي، يعني قبل ما الطالب بيجي هل بتختاروا الطلبة دول، او هل يعني بيكون ليهم مواصفات معينة علشان يبدأوا يتدربوا في الفنادق، ولا اي طالب موجود في الثانوي الفندقي بتاخدوه على طول؟
2: الطلبة الموجودين في التعليم الفندقي احنا بنستقبلهم عندنا في المنشآت الفندقية، بنعمل لهم انترفيو وبناء عليه بيتم قبولهم في المنشآت الفندقية. هي حاجة بسيطة جدا، هو لسه شخص ما عندوش اي اكسبيرينس، ما عندوش اي خبرات في المجال بتاعنا، ولكن احنا بنبص على الناحية الاساسية اللي احنا محبين كل التيم ممبرز اللي موجودين عندنا او التيم بتاع الاوتيل تكون موجودة عنده، اللي هو حابب ان يقدم سيرفيس للجست اللي موجود عنده.
1: تمام.
2: حب الاستقبال للناس وحب تقديم الخدمات للناس، هيستقبلهم ازاي؟ ده العنصر الاساسي اللي احنا هنبني عليه. هنعتبره ده الواحد الصحيح اللي هنبدأ نضيف عليه
1: نكمل بعد كده
2: عليه.
1: تمام.
2: قبل ما بيجي المنشأة الفندقية هو بياخد جزء من التعليمات وجزء من النواحي المتعلقة بالسيفتي.
1: هتقرب من المايك شوية.
2: اوكي.
1: تمام.
2: جزء الخاص بالسيفتي وطرق التعامل داخل المنشأة الفندقية هو بياخدها في المدرسة، ويبدأ يجوين معانا في النواحي في الفندق في الترم الثاني، بحيث
1: الأول
2: ان هو
1: ياخد حاجات معينة في المدرسة تأهله
2: ان هو
1: الفندق
2: ان هو يروح الفندق، بحيث ان ما يبقاش في شك بالنسبة له. هو امبارح كان لسه بيلعب وفجأة يلاقي نفسه موجود في منشأة فندقية بيتعامل مع ناس كبيرة اكبر منه في السن، في مهام وظيفية معينة هيتعلمها، في مهارات هيتعلمها. فبناء عليه هو بيتم تأهيله الأول في المدرسة، وبعد كده
1: عشان يعرف هو رايح فين،
2: هيقابل مين، وهيتعامل مع الناس دي ازاي، هيتعامل مع المعدات بأنهي شكل.
1: تمام.
2: لأن في معدات كتيرة جدا موجودة عندنا، السيفتي بتاعها ده أهم حاجة، عشان العنصر البشري نفسه اللي هو هيتعامل معها ده لازم بنستريس عليها علشان ما يحصلوش أي ضرر
1: طبعا
2: في أثناء ما هو بيتعامل معانا. بلاس ان احنا بنهتم كويس جدا جدا جدا بالنواحي الصحية بتاعة الطلبة، لان هم في مرحلة سنية حرجة جدا، محتاجين تغذية بشكل معين، محتاجين تعامل نفسي بشكل معين، بنبدأ ندرب.
1: بتهتموا بالجوانب دي كمان
2: جدا جدا جدا،
1: حاجة هايلة.
2: العنصر البشري هو العنصر المحرك الاساسي لأي قطاع، هو اللي بيحول لي الرو ماتيريال لفاينل برودكت،
1: صح، الحاجه العاديه
2: لمنتج في الاخر. بالظبط كده. فالعنصر البشري هو العنصر الاساسي اللي احنا بنعتمد عليه.
1: جميل.
2: فبالتالي النواحي الصحيه، النواحي النفسيه، النواحي البدنيه بنحاول نراعيها بقدر المستطاع، وهم للطلبه لان هم برضو لسه القوة البدنية بتاعتهم ما هياش على اكمل وجه، لسه بتتكون. فبالتالي بنراعي الكلام ده كله في التاسكات اللي هم هيتعلموها، ما يشيلش حاجات تقيلة، ما يتعاملش مع حاجات درجة الخطورة بتاعتها عالية، وفي نفس الوقت المشرفين معاهم اللي هم قائمين على التدريب داخل المنشأة الفندقية بيراعوا الكلام ده كله،
1: الجوانب دي كلها. فهو
2: لما بيجي لي بيبقى مؤهل، بنبدأ نتعامل معاه واحدة واحدة، بنعرفه على كل الأقسام اللي هو هيتعامل من خلالها، بيتعرف على المعدات كلها، أسماء المعدات، أسماء الخامات اللي هو هيبدأ يستخدمها ويتعامل معها إزاي. لو هنتكلم على الأقسام اللي هو هيشتغل فيها،
1: هل هو اللي بيختار إيه القسم اللي هي يعني حابب إنه يشتغل فيه أو ينضم ليه، ولا أنتوا بقى اللي بيلفت نظركم حاجات معينة فيه فبتقولوا له خليك في ده؟
2: بناء على التعريف إحنا بنعرفهم كل الأقسام، إيه الأقسام المتاحة ليهم، وبدأوا هما من وجهة نظرهم هما اللي يختاروا.
1: تمام.
2: لأن هما بالفعل هما اللي هيشتغلوا في القسم دوت.
1: أيوة.
2: فإحنا حابين إن هما لما يبقى اختار على دراية، هو عارف القسم دوت إيه المهام الوظيفية بتاعته، بيعمل إيه، محتاج إيه من النواحي المعرفية. بنبدأ نوصل لهم الفكرة دي كلها، نعرفهم عليها، وبناء عليه هما بيبدأوا يختاروا.
1: جميل.
2: في بعض الاوقات بيجي الطالب يقول لي طب ما انا عايز اغير من قسم لقسم. دي بيبقى لها بعض الاجراءات بتتم.
1: تمام.
2: وبرضو بناء على المعرفه المسبقه للقسم نفسه. وهل القدره البدنيه بتاعه الشخص ده
1: مناسبه
2: للقسم ده ولا لا. وبنبدا نعرفهم عليها علشان يبقى هو على درايه كامله، سواء اذا كان الطالب او ولي الامر نفسه.
1: كمان ولي الامر جزء من
2: ده، جزء مهم جدا،
1: القصه او المنظومه يعني.
2: طبعا طبعا ده جزء مهم جدا جدا. هو الداعم الاساسي لل لل لل للطالب.
1: بيبقى دوره ايه يعني؟ هل ولي الامر ممكن يتدخل في الفتره دي في اختيار الطالب، ولا يقول له مثلا يعني يسيبه يختار اللي هو حبه؟ بيبقى دور ولي الامر ايه؟ عشان برضو لو حد بيسمعنا من اولياء الامور نقول لهم قد ايه دورهم مهم.
2: هو دور اولياء الامور في غايه الاهميه طبعا. لان هو بيعتبر المستشار الاساسي للطالب في الفتره في المرحله السنيه ديت.
1: تمام.
2: عشان كده احنا بنعرف الطلبه والاولياء الامور على الاقسام اللي موجوده عندنا اللي هم هيتدربوا فيها. وفي نفس الوقت الأسرة مش بعيدة عن المنشأة التدريبية، احنا بنحاول بقدر المستطاع نشركهم معانا، نعرفهم ابنه عامل ازاي، سواء اذا كان في النواحي الشخصية
1: يعني
2: كأداؤه.
1: تمام.
2: ما بينه وما بين زمايله، ما بينه وما بين مديرينه اللي موجودين معاه في القسم. وفي نفس الوقت النواحي المهارية هو عامل ايه، لان النواحي المهارية دي هي ده جزء اللي بيتم تقييم الطالب عليه، وده جزء من الدرجات بتاعته
1: طبعا.
2: يعني هو الموضوع مش منفصل عن المدرسة، بالعكس ده الاداء بتاعه داخل المنشأة
1: بيوصل للمدرسة. تمام.
2: وبيتعمل له تقييمات، والتقييمات دي بتتحط في الملف الخاص بالطالب، وبناء عليها بيقيم.
1: جميل. فكل حاجة متصلة ببعض.
2: ولي الامر لازم يكون مطلع على دراية بكل حاجة. طبعا وده بيسهل علينا
1: اكيد، لانه ممكن يبقى مشجع وداعم جدا طبعًا. جدا طبعًا. وممكن يعني يبقى العكس لو ما كانش جزء من انه يعرف او كده، فاكيد مش هيشجعه يعني.
2: بالظبط زي ما اولادنا عندنا، احنا بنحاول نتابع النواحي الدراسيه بتاعتهم في المدرسه. وبناء عليه هو بياخد كل الدعم، وهو هكمل لا مش هكمل، طب انا حابب اغير القسم ده لا مش حابب اغير القسم ده. فالدعم الأساسي بيجيله من الأسرة نفسها.
1: طبعا طبعا أكيد، فالأسرة كمان دورها مهم، وواضح أن المهتمين بالتعليم المزدوج ما بيفصلوش الأسرة وبيخلوها دايما على دراية إيه اللي بيحصل للطلبة، أو بيبقوا عارفين مستوى ولادهم واصل لفين. إحنا لسه عندنا كلام وتفاصيل كتيرة جدا جدا عن مجال السياحة والفنادق أنا أعرفها، بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع لكم تاني.
0: يلا بينا على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.

0: الليل مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

لإعلانك على الراديو 90-90. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع وفاء شهبور.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض تقريرا قدمه الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية حول أبرز نتائج وإنجازات الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، والذي تناول تطورات الأداء الطبي والتشغيلي للهيئة ومستجدة التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وجهود الارتقاء بجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تستهدف من خلال دورها في منظومة التأمين الصحي الشامل إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين دون تمييز وتقديم خدمات رعاية صحية متميزة وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة من خلال حوكمة الأداء والتبعية المالية، فضلا عن تعزيز التكامل مع الهيئات والمؤسسات الشريكة. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يشارك ممثلا عن مصر في فعاليات الدورة 21 من معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية مع الصين وتعزيز سبل التعاون وعقد الشراكات وتبادل الخبرات. محافظات الجمهورية تواصل الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 وبالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، ويجرى التأكد من جاهزية المدارس بمختلف مراحلها واستعدادها لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومنظمة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه شن غارات استهدفت عناصر من جماعة حزب الله وبنى تحتية تابعة له في جنوب لبنان، ردا على زعمه إطلاق طائرة مسيرة أمس باتجاه قواته في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. مصادر يمنية أعلنت أن البحرية اليمنية تمكنت من تدمير زورقين لميليشيات الحوثي حوالى استهداف ميناء المخا غربي محافظة تعز. أضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية تواصل شن الغارات على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكد قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة الرابعة بين الدول من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وأشار إلى أن الاستثمارات الإيطالية تتمتع بحضور قوي داخل السوق المصرية في ظل وجود نحو 1400 شركة تعمل في مصر وبمساهمات إيطالية. ورياضيا، منتخب شباب كرة اليد يواجه الكونغو الديمقراطية في الرابعة عصرا ببطولة إفريقيا المقامة بكوديفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم من جديد في يلا بينا على الراديو 90 90 مع ضيفنا اللي منورنا النهارده استاذ راجي محمد، خبير في مجال الفنادق. والنهارده بنتكلم عن التعليم المزدوج، التعليم اللي بيجمع بين الجانب العملي والجانب النظري، ويعني بنقول لكل الطلبه اللي بيستعدوا بقى ان هم يبداوا في مرحله الثانوي الفندقي في الايام اللي جايه بمناسبه خلاص قرب بدء العام الدراسي الجديد، ان شاء الله تبقى سنه سعيده، بنقول لهم انه المجال ده فيه فرص كتيره جدا، والحقيقه يعني بيديكوا فكره عن سوق العمل من بدري جدا اهو، من وانتوا في الثانوي قبل ما تتخرجوا بكتير. يعني خليني اسال حضرتك على قبل ما يكون في التعليم المزدوج موجود وبعد ما بقى موجود، يعني الفرق بين الحاجتين انتوا لاحظتوه ازاي كخبراء في المجال او كناس بتعمل في مجال الفنادق؟ يعني هل فرق مع الفندق ان يكون الطالب مؤهل ومدرب بالطريقة اللي احنا بنتكلم عنها دي عن قبل كده؟
2: اكيد، لان دلوقتي الطالب انا شفته في الثلاث سنين، طول الثلاث سنين، فبالنسبة لي ما بقاش شخص جديد عليا او على المجال، مش محتاج ان انا اعمل له انترفيو من اول وجديد. انا اوريدي شفته، انا دربته على النواحي المهاريه والنواحي المعرفيه والنواحي السلوكيه اللي احنا محتاجينها في القطاع نفسه، فبالتالي بقى جاهز للتعيين عندي في اي وقت. هو جاهز ليه، مش شرط ان هو كل الطلبه اللي اتدربوا في المنشاه الفندقيه هم هيتعينوا في نفس المنشاه الفندقيه، ممكن يروح يشتغل في اماكن تانية. بالظبط، بدا يظهر جزء في الوقت الحالي، بدا يظهر في السوق ان في عدد كبير من الطلبه خريجين التعليم الفني الفندقي العادي والمزدوج، ان لا الطلبه دول متدربين كويس جدا، الطلبه دول على قدر عالي من المهارات اللي احنا بالفعل محتاجينها. فالاول ما كانش موجود، ما كانش متاح بالنسبه لنا الموضوع ده، كنا بندور على الناس اللي هتشتغل في المجال، كان بيبقى فيها صعوبة. في الوقت الحالي نقدر نعتمد عليهم، نقدر نعتمد عليهم، لأن اللي اتدرب في منشأة فندقية على معايير اللي احنا كلنا محتاجينها في القطاع، سهل جدا ان انا اعينه عندي، سهل جدا ان هو يشتغل في المجال نفسه. بعدين المجال ما بقاش مقتصر على الفنادق وبس، بقى في مطاعم موجودة كتيرة جدا طبعا، في لاونجز موجودة كتيرة جدا، فالفرص للشغل بالنسبة للطلبة أو خريجين التعليم الفني بقت متاحة بشكل كبير جدا جدا جدا، وسوق العمل محتاجهم حرفيا.
1: دي نقطة مهمة جدا، يعني شو احنا دايما بنقعد نقول يا ترى سوق العمل عايز ايه، محتاج ايه، فاحنا عرفنا دلوقتي اهو
2: فهم محتاجهم. بالظبط، هو دي يعني حلت جزء كبير من المشكلة اللي كانت موجودة قبل كده. وما زال احنا بندور عليهم برضو تاني، يعني
1: في فرص،
2: في فرص كتير
1: موجودة يا جماعة، عايزة اللي وصلها، واحنا بنديكوا يعني فكرة اهو عن انه ده مجال مهم جدا، محتاج الناس انها تفكر فيه وتروح له يعني وتهتم بدراسته.
2: ومش مقتصر بس على الولاد، ده على الولاد والبنات الاثنين.
1: البنات ايه بقى؟
2: لا البنات البنات دول اجمل حاجه موجوده.
1: جميل،
2: احنا بنرحب بيهم جدا جدا في كل الاقسام اللي موجوده عندنا.

0: إقبال واللي في نفس الوقت سوق العمل محتاجها.
1: الأقسام اللي عليها إقبال شديد جدا المطبخ،
0: المطبخ
1: سوق العمل طبعا محتاجها، مش محتاجها في الفنادق بس، ده محتاجها في كل القطاعات أو
0: طبعا.
1: القطاع الكبير بتاع الأغذية والمشروبات، سواء إذا كان في المطاعم، إذا كان في الكافيهات، إذا كان في اللونجز، في الأوتيلات. فده متاح يعني فرص كبيرة جدا ليه في سوق العمل. عندنا قسم تاني من الأقسام الخاصة بالسيرفيس اللي هي المطاعم نفسها، ده برضو متوفر ليه فرص كبيرة جدا في سوق العمل، مش في القطاع الفندقي بس، ده في قطاعات القطاع الكبير بتاع الخاص بالأغذية والمشروبات.
0: تمام.
1: عندنا الأقسام اللي عليها إقبال شديد بس ده بيكون من الطلبة الجامعيين، الفرونت أوفيس أو المكاتب الأمامية اللي هي مسؤولة
0: هي
1: عن
0: ريسبشن بقى الاستقبال
1: الريسبشن
0: وكده.
1: بالظبط، الريسبشن والاستقبال. احنا كقطاع الفنادق محتاجين في كل الأقسام، مش
0: طيب
1: في
0: ايه الاقسام اللي نقدر نقول كده ان هي ايه جوهره مخفيه، يعني الطلبه مش واخدين بالهم منها مع ان هي مهمه ومطلوبه؟
1: قسم زي الإشراف الداخلي، الهاوس كيبينج، اللي هو المسؤول عن الغرف بكل مشتملات الغرفة، هو المسؤول عن إضافة الغرفة، هو المسؤول عن تهيئة الغرفة لاستقبال الضيوف. تفاصيله كتيرة جدا، مهم جدا جدا، من الأقسام، ده العمود الفقري
0: طبعا.
1: لقطاع الغرف داخل المنشأة الفندقية. لأن ببساطة شديدة جدا الجست اللي جاي لي أول حاجة هو محتاجها من عندنا إن هو عايز يبات.
0: ايوه صحيح.
1: الأكل والشرب دي حاجات احنا بتتقدم، خدمات بتتقدم
0: ايوه، لكن
1: للجست.
0: الإقامة دي
1: الإقامة
0: رقم واحد
1: هي رقم واحد.
0: طبعا.
1: فكتير جدا من الطلبة وأولياء الأمور بيعترضوا على إن ابني لا مش هيخش يشتغل في قسم الإشراف الداخلي. احنا بنقول لهم اولا قسم الاشراف الداخلي زي ما انا في البيت عندي،
0: صحيح،
1: بروق الاوضه بتاعتي، برتب الاوضه بتاعتي، ده امر طبيعي جدا،
0: طبعا،
1: دي
0: ونتيجته جميله جدا.
1: ونتيجته
0: يعني لما
1: سريعه
0: اشوف الغرفه كده شكلها حلو ومرتب وكده اكيد دي حاجه حلوه يعني.
1: جدا جدا جدا
0: طبعا. فده برضو من الاقسام المهمه، خلينا نقول اللي ناس كتيره ممكن تبقى مش واخده بالها منها، ولكن مطلوب جدا جدا، وقسم اكيد مهم احنا ما نستغناش عنه في اي اوتيل. لسه عندنا كلام وتفاصيل كتيره عن مجال الفنادق وعن التعليم المزدوج، بس خليكم معانا، نخرج فاصل ونرجع تاني.
2: مع رضوى حسن، يلا بينا. الراديو 90 90 هواها مصري.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم تاني في يلا بينا على الراديو 90 90 مع ضيفنا اللي منورنا النهارده استاذ راجي محمد، خبير في مجال الفنادق. وبنتكلم النهارده عن التعليم الفندقي، ويعني عرفنا ان في تعليم مزدوج بيجمع بين الجانب العملي والجانب النظري، وعرفنا انه مش بس الحقيقه في المرحله الثانويه الفندقيه، ولكن كمان الجامعة ليها برضو دور مهم جدا جدا في ان يحصل ده مع الطلبة، سواء كانوا من مدارس سياحة وفنادق او دخلوا جامعة سياحة كلية سياحة وفنادق على طول. الحقيقة ان الجامعة كمان ليها دور مهم جدا، فخلونا نعرفه من ضيفتنا اللي منورانا على التليفون، دكتورة عايدة زايد، طبعا دكتور بي كلية السياحة وفنادق. مساء الخير يا دكتورة عايدة.
2: مساء الخير عليكم جميعا وعلى كل السادة المستمعين الكرام. طبعا تحياتي لحضرتك استاذه رضوى، وسعيده جدا ان انا اتشرف بالمداخله الجميله دي مع استاذ راجل منور الدنيا طبعا، واختيار موضوع ساعه يعني للامانه، في وقت اصلا الطلاب كلهم محتارين بين ثانويه عامه او تعليم فني.
1: صح،
2: انتوا اخترتوا الوقت المناسب ووقت هداف جدا يعني.
1: ربنا يخليك.
2: كمان لسه راجل يتكلم عن الموضوع ده، هو ليه بقى كبير جدا في دعم التعليم المزدوج والتعليم الفني، لانه اصلا عنده خبره كبيره جدا جدا في مجال السياحه والضيافه
1: طبعاً.
2: اللي قدر ينقلها للطلاب ويقنعهم طبعا.
1: وكمان احنا النهارده بنقول ان الاستاذ راجي بيشجع كل الطلبه ان هم لو ما فكروش لا يعيدوا التفكير من جديد في المجال.
2: احنا بنحطهم بقى على الطريق يعني الصحيح، وان شاء الله ربنا يوفقهم جميعا طبعاً. طبعا
1: عايزين حضرتك تقول لنا يا دكتور عايده، الجامعه بقى وكليه سياحه وفنادق تحديدا ازاي برضو بتشجع على نفس الفكره اللي احنا بنتكلم عنها من اول الحلقه، وهي التعليم المزدوج.
2: بصي حضرتك، هو التعليم المزدوج او التعليم التبادلي في الجامعه هما الاثنين واحد يعني، هو نمط من انماط التعليم بتجمع بين التعليم النظري داخل الفصل او داخل المحاضره، تمام، وكمان التدريب العملي جوه مؤسسه العمل، سواء كان مطعم، سواء كان فندق، سواء كان مصنع، سواء كان شركة، أي كان يعني.
1: تمام.
2: بنجمع بين الناحية العملية والناحية النظرية، إن فيهم جاب كبير جدا جدا. إحنا الطالب كان بيجينا للأمانة من المدرسة الفندقية يدخل الجامعة، الطالب عنده مشكلة كبيرة جدا، الطالب دارس نظري كويس جدا ما عندوش أي معرفة عملية، وكمان لما بيروح في العمل بيقولوا يا ابني انت ازاي اصلا خريج مدرسه فندقيه وانت ما عندكش المعرفه، ما عندكش المهاره ما عندكش الخبره او المهاره اللي بيديها طبعا سوق العمل. فالتعليم المزدوج او التعليم التبادلي الاثنين هدفهم واحد، ان احنا نقلل الجد دي بين التعليم النظري والتعليم المزدوج. ده كمان ايه بقى؟ التعليم العملي او التطبيقي يعني.
1: تمام.
2: ده كمان احنا في التعليم المزدوج بنهتم جدا 80% من الوقت تعليم تطبيقي يعني داخل مؤسسة، داخل الفندق او داخل المطعم، 20% بس ده النظري، وده بس وده طبعا السليم يعني او الطبيعي.
1: طيب وحضرتك حسيتي بفرق لما الطلبه مثلا بيرجعوا لك من الفندق اللي كانوا بيتدربوا فيه للمحاضره، حسيتي انه يعني في فرق في المهارات الموجوده عندهم او في استيعابهم وفهمهم حتى للجزء النظري؟
2: كتير جدا جدا بيساعدوني انا كدكتوره اكاديميه قد ايه انه الطالب بقى عنده معرفه، بقى عنده معلومه كويسه، بقى عنده سكيلز، بقى عنده مهاره، بقى عنده خبره. ده هو احيانا كتير، وعشان احنا نقلل الجد دي كمان للامانه برضو جماعه بتاع التعليم الفني اتجهوا ان هم يعملوا شراكات مع شركات دولية زي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لدعم التعليم المزدوج، ان هم كمان يعلموا المدرس ويطوروا المدرس لان المدرس للأسف كان بيدرس نولج بس
1: لكن هو معلومة،
2: هو شاف الفندق، هو شاف أقسام الفندق على الطبيعة. لا وكمان حتى كمان كانت المناهج اللي بتدرس يعني قديما برضو كان للاسف يعني تفتقد الجزء التطبيقي، فبرضو
1: شايفين ان ده بقى بيحصل دلوقتي مع
2: جدا جدا الواحد مبسوط جدا، وده طبعا دعم كبير من الدوله انها اتجهت انها ازاي تدعم، سواء كانت بشراكات محليه او بشراكات دوليه زي مع الجي اي زاد، والاهتمام بتطوير المناهج مناهج بيدرسها طالب في المدرسة وازاي بيطبقها وتكون لها علاقة كبيرة جدا بالواقع العملي يعني.
1: أكيد. طيب دكتور عايدة قبل ما نختم بقى مع حضرتك, يعني نصيحتك إيه للطلبة اللي خلاص كلها أيام ويبدأوا كده يبقوا موجودين عند حضرتك في الكلية؟
2: نصيحتي اتعلم وخليك عندك أولا التعليم في الفندق أو في المطعم مش بيجي بس للطالب كيلز أو مهارة إزاي يعمل التاسك أو المهمة, لا ده كمان إزاي يتعامل مع الجماعة, ازاي يحل المشكلات, فهو اصبح الطالب عنده قدرات يعني خاصه يعني. بستغل بقى سن مميز جدا طالب 14 15 16 سنه او في الجامعه من 17 لحد 20 سنه ان هو خلاص هو خرج من المدرسه او خرج من الكليه بقى فاضل, فانا طبعا بنصحه اتعلم استفاد قدر الامكان من المؤسسه اللي انت بتشتغل فيها. الشغل مهما كان صعب وضغطه وفي ضغط جامد ولكن هيخليك في النهاية قوي تقدر تواجه العمل وتقدر ان انت تلاقي نفسك وتقدر تنافس في سوق العمل اللي بقى المنافسة والبقاء بقى للأقوى, فالبقاء
1: للأكثر
2: تحقيق الأكثر بالمعرفة
1: أكيد.
2: وبالمهارة وبالخبرة
1: طبعا
2: انا بتأثر جدا بموضوع التعليم المزود بالمقولة اليابانية اللي بتقول ما اسمه انساه ما اراه ربما اتذكره ما افعله افهمه واستطيع ان اطبقه, فهو دي المقوله اللي بحبها جدا.
1: مقوله جميله دكتور عايده,
2: ده اللي خلانا فعلا لا احنا مش هيبقى عندنا نولج بس هيبقى عندنا سكيلز نقدر نطبقها, ومن خلال تطبيق المهاره دي احنا خلاص وصلت لنا المعلومه يعني, فهنخرج جيل ان شاء الله كده قادر على المنافسه في سوق العمل
1: ان شاء الله,
2: ونضغط الاحتياجات سوق العمل اللي هي الاحتياجات العظيمه جدا جدا, احنا محتاجين الطلبه دي, محتاجين طاقتهم
1: اكيد. يا رب تبقى سنه دراسيه سعيده يعني عليهم كده وبدايه موفقه باذن الله.
2: كل التوفيق لكم برنامجكم المميز.
1: شكرا لحضرتك
2: طلابنا الاعزاء وتحياتي لحضراتكم
1: جميعا. شكرا دكتور عايده نورتينا. شكرا لحضرتك. شكرا دكتور عايده فايز طبعا الأستاذ بكلية سياحة وفنادق, يعني مداخلة جميلة وكلها حماس وبداية مشجعة برضو للطلبة ان هم يبدأوا سنة دراسية جميلة كده مع حماس دكتورة عايدة, بنشكرها طبعا اكيد. وهنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا في يلا بينا.
0: مع رضوى حسن يلا بينا الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر، 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. بنرجع لكم تاني ولسه مكملين كلامنا مع أستاذ راجي محمد الخبير في التعليم الفندقي أو الخبير في مجال الفنادق، ومهتم جدا جدا بتعليم الطلبة، فكرة التعليم المزدوج إزاي يكون في المدرسة وفي نفس الوقت موجود في الأوتيل أو في المنشأة الفندقية وبيجمع بين الحاجتين. احنا عمالين نتكلم عن الطلبة ونسأل يا ترى ايه الاخبار وفرق معاهم ازاي، فايه رأيك بقى يا استاذ راجي نسمع دلوقتي من حد منهم معانا على التليفون؟ معانا محمد احمد، او نقول الشيف بقى، الشيف محمد، ازيك عامل ايه؟
2: الحمد لله. ازي حضرتك؟
1: ايه الاخبار؟
2: اقول الحمد لله.
1: الحمد لله. احكي لنا بقى، قول لنا انت يعني بتدرس ولا خلصت دراسة ولا فينك دلوقتي؟ يعني
2: دلوقتي بدرس في اسكندرية.
1: يعني خدت الثانوي الفندقي وبعد كده دخلت المعهد، مش كده؟
2: بالظبط.
1: طيب قول لي بقى، بدأت من امتى كده تروح الاوتيل وتتدرب فيه؟
2: اللي كان متفقين معنا في المدرسة ان احنا في ثاني شهر، يعني اولى اعدادي،
1: اولى ثانوي
2: تم التاني على طول بننزل للدور في الفنادق.
1: تمام.
2: لما نزلنا الفنادق بيعرفك اول حاجة شغل المطبخ. يعني ايه مطبخ؟
1: المطبخ
2: يعني ايه مطبخ؟
1: استاذ روجي قال لنا انه من الاقسام المهمة جدا.
2: بالظبط. يعلمك يعني ايه مطبخ، يعني شغل المطبخ يبقى عامل ازاي، بيعلمك ازاي تشتغل تحت ضغط وانت لسه بتتعلم، ما بتبدأش تمسك حاجة في ايدك وتشتغل بيها بعد ايه هتتعلم الحاجة دي تتعمل ازاي.
1: حلو جدا.
2: عشان في فود هايجين، في سيفتي، في حاجة زي
1: النظافة طبعا والجودة وكل ده.
2: بالظبط.
1: طيب محمد، انت اصلا كنت عايز تدخل سياحة وفنادق يعني، ولا المجموعة او الظروف هي اللي ودتك ليها؟
2: لا انا كنت حابب اني اخشها، حتى انا كنت لما كنت بعمل المقابلة في فندق انا عشان حابب الشغلانة.
1: تمام.
2: حابب ان اشتغل شيف.
1: انا انت حابب كمان قسم المطبخ يعني وعايز تبقى شيف.
2: بالظبط.
1: وقدرت تعمل ده لما يعني خلاص رحت الفندق واتدربت فيه وكنت في المدرسة وخلصت الثانوي وكده، اشتغلت ولا قلت لا انا هستنى اما اخلص جامعة بقى؟
2: ولا الاجباري الشغل، عشان الشغل اولا بيعلمك خبرة للي جاي. يعني لازم في الشغل قبلها تبقى عندك خبرة في الشغل اللي داخل فيه.
1: تمام.
2: ما ينفعش انا اقول لهم انا كنت شغال في فندق، لا انا كنت شغال في فندق كذا كذا وبقدم في شركة كذا كذا علشان عايز اوصل لحاجة معينة،
1: عشان انت مؤهل ان انت تعمل ده.
2: بالظبط.
1: تمام. طيب استاذ راجي بقى موجود معانا، قول لنا يعني هل انت قابلت محمد فترة التدريب؟ شفت انه يعني فعلا خلاص هيبقى شيف ان شاء الله زي ما بنقوله ولا ايه؟ قول لنا، احكي لنا.
3: محمد كان من اول لحظة هو من الطلبة المميزين جدا جدا، وهو كان محدد الاتجاه بتاعه هو عايز ايه، حتى في كل التصرفات اللي هو كان بيتصرفها داخل المطبخ كان بيثبت لنا ان هو حابب الـ الـ الـ القسم اللي هو بيتمرن فيه. كان من الشخصيات اللي دائما وابدا بتحرص ان يكون معاه نوتة بيأيد فيها كل الملاحظات
1: برافو والله يا محمد،
3: اللي بيشوفها وكل التعليمات اللي بياخدها وكل الوصفات اللي بيعملها داخل المطبخ. لان
1: يعمل مواصفات حلوه يعني اهم حاجه.
3: جدا
1: يا محمد، دي شهاده اهي دلوقتي، يعني احنا لسه هنجرب بقى ونشوف.
2: ايوه.
1: دي شهاده من استاذ راجي اهو انك بتعمل وصفات حلوه جدا.
3: فكان بيقول لي حاجه كده جميله بصراحه، انا كنت بعتز بالجمله بتاعته دي، بيقول لي دي المرجع بتاعي، اللي في اي لحظه النوته دي هي دي المرجع بتاعي اللي انا هقدر ارجع لها في اي وقت من الاوقات.
1: جميل.
3: والشاف الشاطر هو لازم يكون فيه معاه بلوك نوت ومعاه قلم بيأيد بسرعه وبشكل مستمر كل الملاحظات اللي هتبقى اللي هيستخدمها وكل البوينتس اللي هيستخدمها وكل الوصفات اللي هو هيبدا يعملها والتعليقات اللي هتجيله
1: طبعا.
3: دي في غايه الاهميه.
1: برافو. يعني محمد كان مستعد هو من اول يوم،
3: فهو كان من الشخصيات المميزه جدا
1: ما شاء الله.
3: ونتمنى له كل التوفيق يا رب
1: يا رب. يعني ايه رايك في الكلام الجميل ده؟
2: لا مستغرب، انا بحب الصراحه كلامه كله
1: وانا بحبه. طيب يعني احنا يعني بنتمنى لك كل التوفيق يا محمد. وقول لنا طيب اكتر الوصفه يعني انت شاطر فيها ايه؟
2: وانا مفيش حاجه معينه عشان انا بعرف اعمل كل حاجه.
1: يا سلام يا سلام يا سلام على الثقه. لا واضح ان خلاص شيف شاطر يعني زي ما قال لنا استاذ راجي.
3: اثبت لنا يا محمد طيب المفروض. ان انت شاطر في اكله معينه
2: مثلا. مش محضر حاجه بس
1: مش محضر حاجه. احنا نيجي ندوق بقى على طول
2: بالظبط.
1: خلاص احنا الكلام مش هينفع. نشكرك يا محمد، نورتنا وبنتمنى لك كل التوفيق. شكرا، مع السلامه. أنا مبسوطة إن حضرتك بتركز مع الطلبة وبتشوف كل واحد فيهم إيه الحاجات الإيجابية أو المواهب اللي موجودة عنده أو الحاجة الإيجابية اللي فيه.
3: هم يعني النهاردة
1: واضح إن دي كمان موهبة عند حضرتك، اكتشاف المواهب.
3: النهاردة هم طلبة موجودين معنا بيتمرنوا، بكرة هم زمايلنا.
1: أيوة صحيح.
3: يعني انا حتى كنت بقول لهم انتوا زمايلنا في المستقبل ان شاء الله والمستقبل القريب، والحمد لله هم اثبتوا الكلام ده، اثبتوا كفاءتهم. كان بيعتمد عليهم اثناء فتره التدريب كانهم واحد من التيم اللي موجودين معانا في المنشاه الفندقيه نفسها. يعني كان بيتحط اسمهم في الجدول العمل زي اي حد من التيم ممبرز الموجودين معانا
1: ما شاء الله.
3: فلا هم بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يوفقهم
1: يا رب
3: جميعا. وانا بشجعهم
1: كلنا
3: بشجع كل الطلبة اللي هم حابين ان هم يخشوا يتعلموا التعليم الفني بشكل عام طبعا. والتعليم الفندقي بشكل خاص. التعليم دلوقتي بقى مرتبط بسوق العمل، وبنقول لكم اهلا وسهلا بيكم، مكانكم محفوظ في سوق العمل من وانتوا لسه طلبة في الدراسة.
1: دي حاجة مشجعة جدا جدا، واحنا يعني مبسوطين ومستمتعين بصراحة بوجود حضرتك وانك اديتنا فكرة جميلة عن المجال ده. خلونا نخرج فاصل ونرجع تاني
0: مع رضوى حسن. يلا بينا

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: على الراديو 90 90 بنرجع لكم في يلا بينا، والوقت بيعدي بسرعة جدا جدا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة أستاذ راجي محمد، خبير في مجال الفنادق. وفعلا الوقت الحلو بيعدي بسرعة، يعني لأن الوقت كله حماس واكتشافات للمواهب. يعني قبل ما نختم، وبما اننا خلاص بنستقبل سنة دراسية جديدة ان شاء الله تبقى سنة يعني سعيدة على كل الطلبة واولياء الامور يا رب.
2: ايوه اولياء الامور دي اهم حاجة
1: طبعا. بالظبط كده، نصيحة حضرتك ايه للطلبة اللي لسه هيبدأوا دراسة الثانوي الفندقي او اللي في كليات سياحة وفنادق ولسه بادئين اول سنة؟
2: احنا بنقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم، ما تقلقوش على موضوع الشغل والتعيينات، مكانكم موجود، القطاع بشكل عام محتاجكم، فما تقلقوش من موضوع التعيينات والشغل، ركزوا في اللي انتوا بتتعلموه، ركزوا في المهارات المطلوبة منكم، نموا المهارات بتاعتكم، ابذلوا اقصى ما في وسعكم ان انتوا تحصلوا معلومات وتقدروا تطبقوها على ارض الواقع، لان دي الوقت الذهبي بتاعكم.
1: طبعا
2: تتعلموا وتخطئوا وتصححوا الأخطاء بتاعتكم بعد ما تتخرج وتبدأ تشتغل.
1: خلاص بقى مفيش
2: مجال.
1: مفيش
2: مجال. في مجال ان احنا نتعلم مهارات جديدة بعد ما يتخرج ويبدأ يتعين. احنا بنقول لكم اهلا وسهلا بيكم، قطاع الفندقي وقطاع الأغذية والمشروبات بشكل عام محتاج ناس مؤهلة ومدربة بأعداد كبيرة.
1: طبعا.
2: ما اكثر المطاعم اللي موجوده
1: كتير
2: دلوقتي،
1: كتير ما شاء الله، يعني
2: موجوده في مصر، في طفره كبيره جدا جدا جدا في مصر في قطاع الاغذيه والمشروبات، محتاجين ناس مؤهله ومدربه بشكل قوي. فعشان كده بنقول لهم ما تقلقوش من موضوع الشغل، ركزوا في اللي انتوا بتتعلموه وابدعوا في اللي انتوا بتتعلموه. طبعا. علشان هو ده اللي هيساعد ويسرع عمليه التعيينات بتاعتكم في وقت ده.
1: يا رب.
2: بعد ما تخلصوا الدراسة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب نصيحتك لينا إحنا بقى كضيوف، يعني ضيوف بنجيلكوا الأوتيلات، لو لقينا طالب لسه بيبدأ وبيتدرب ولسه يعني في بداية حياته العملية، نقدر إحنا إزاي نشجعه أو ندعمه، وإزاي هيفرق معاه التعامل الكويس، لأنه برضو دي حاجة مهمة جدا.
2: الفيدباك أو هتعامل مع الشخص ازاي، لو ممكن يكون في بعض الاشخاص يصدر منهم بعض الاخطاء، خلي الفيدباك بتاعنا يكون بناء شوية، ما يبقاش مجرد رد فعل عنيف. هو شخص لسه في بداية حياته، شخص لسه بيتعلم، محتاج مننا كل الدعم، محتاج مننا ان احنا نتفهم الاول المرحلة السنية بتاعتهم، ان هو عايز يثبت نفسه، عايز يثبت ان هو شخص جدير بالثقة
1: بالفرصة اللي اخدها
2: فالنقد في بعض الاوقات بيبقى صعب شوية، من
1: يعني الجست يبقى صدره رحب،
2: يبقى صدره رحب شوية. يبقى بناء.
1: طبعا.
2: هنديله الحاجة الايجابية الاول عشان يبدأ يستقبل مني الباقي، مع الحاجة السلبية اللي هو عملها، مع الحاجة الإيجابية في الآخر خالص، إن إحنا عايزين نعمل دون يعني نصلح الأخطاء دي عشان نوصل لما هو أفضل.
1: طبعا.
2: دي الطريقة اللي هي الساندويتش فيدباك أو كونستراكتيف فيدباك، اللي هي بيبقى
1: إيجابي وبعدين حاجة مثلا ممكن
2: الحاجة الخطأ اللي بالضبط كده. دي بتدي للشخص اللي قدامي الثقة ان هو لا انا موجود، انا الحاجة فعلا انا عملت حاجة كويسة إيجابية بس محتاجة تتحسن.
1: تمام.
2: غير لما يكون النقد او الفيدباك بيبقى بشكل
1: حاد شوية او صعب.
2: أيوة. بالضبط. الامور
1: اديله فرصة. بالضبط. احنا كلنا كنا في البداية بنتعلم برضو.
2: بالضبط. ما فيش حد فينا ما بيخطأش.
1: ولسه بنتعلم. طبعا.
2: الاخطاء واردة طبعا. مش كلنا على نفس القدر بالمعرفة، سواء اذا كنا جست او بنشتغل في المجال. احنا بنقول للناس كلها اهلا وسهلا بيكم، سواء كان في الفنادق او في المطاعم، اهلا وسهلا بيكم، ولادنا برضو اللي موجودين اللي بيقدموا السيرفيسز هم ولادنا في الأول وفي الآخر
1: طبعا.
2: فما فيش حد فينا يعني كبير على الخطأ.
1: أكيد احنا يعني بجد في نهاية الحلقة دي بنشكر حضرتك جدا، وكنا سعداء بوجودك وحبيتنا يعني في المجال.
2: اهلا وسهلا
1: حقيقي. احنا حبينا المجال جدا، يعني مش بس ان احنا نبقى ضيوف، احنا حسينا ان احنا بقينا في الكواليس كمان بتاعت الاوتيل.
2: اهلا وسهلا بيكم في اي وقت تنورونا.
1: ربنا يخلي حضرتك.
2: والوقت الوقت الجميل يعني للأسف بيعدي بسرعة.
1: يعني فعلا دي حقيقة، الوقت فعلا عدى بسرعة، ولكن ان شاء الله ما تكونش اخر مرة وتنورنا دايما في يلا بينا. انا بشكرك جدا جدا استاذ راجي محمد، خبير في مجال الفنادق، كان ضيفنا النهاردة وحقيقي نورتنا.
2: شكرا شكرا، الشرف لي انا اكون موجود معاك وللسادة المستمعين.
1: شكرا لحضرتك. شكرا. ودي كانت حلقتنا النهاردة من يلا بينا، استنونا يوم السبت الجاي قبل ساعتين من دلوقتي وحلقة جديدة ودقايق، وهتكونوا مع زميلتنا العزيزة وفاء شهبور والدقيقة الاولى من الثانية ظهرا
0: مع رضوى حسن. يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة استمرار جهود إعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة وتطوير المناطق المحيطة بها سعيا لاجتذاب المزيد من السائحين، كما شدد على ضرورة تبني مشروع لتخضير القاهرة يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. وخلال اجتماع مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تم استعراض جهود إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية وترميم العديد من المساجد والأضرحة التاريخية. كما استعرض الاجتماع خطط هيئة الأوقاف المصرية لتطوير مختلف الأصول العقارية التابعة لها، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف وصيانة للأوقاف وحفاظا عليها وسعيا لتعظيم الاستغلال الأمثل لها. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض تقرير قدمه الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية حول أبرز نتائج وإنجازات الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، والذي تناول تطورات الأداء الطبي والتشغيلي للهيئة ومستجدات التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وجهود الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. أعمال الدورة 66% لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين انطلقت اليوم برئاسة تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، ويناقش المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عددا من البنود السياسية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية والتضامن مع لبنان ودعمه وتطورات الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه شن غارات استهدفت عناصر من جماعة حزب الله وبنى تحتية تابعة له في جنوب لبنان، ردا على زعمه اطلق طائرة مسيرة أمس باتجاه قواته في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكد قوة العلاقة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة الرابعة بين الدول من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وأشار إلى أن الاستثمارات الإيطالية تتمتع بحضور قوي داخل السوق المصرية في ظل وجود نحو 1400 شركة تعمل في مصر بمساهمات إيطالية. ورياضيا، ضمن مباريات اليوم الدوري الإنجليزي يلعب نيوكاسل مع بورنموث في الثانية والنصف ظهرا، ويلتقي مانشستر سيتي مع كونفريتري سيتي في الخامسة مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيه. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول وبتحكي عن دير المدينة، أقدم موقع لمدينة عمالية في تاريخ مصر والعالم، وتأسست علشان تجمع أمهر العمال والحرفيين، وأعاد بنائها الملك تحتمس الثالث بعد تعرض المدينة لحريق هائل أياميهم. المدينة ضمت النقاشين والرسامين وقاطعي الأحجار وأسرهم كمان. دير المدينة هو الموقع اللي تأسس عشان يجمع العمال والحرفيين من الأسرة 18 للأسرة 20 في تاريخ مصر القديم، وأعاد بنائها زي ما قلنا الملك تحتمس الثالث بعد تعرضها لحريق هائل خلال الفترة دي. وطبعا تحتمس الثالث له تاريخ كبير في التنظيم العمالي لحياة العمال اليومية وكشف أسرارها وتفاصيل بناء المنازل في العصور القديمة للأسرات 18 لحد 20، وده اللي اكتشفه العلم النهاردة. المدينة العمالية دير المدينة اتأسست في بداية عصر الأسرة 18، وبعد تأسيسها والدولة أعادت بنائها قبل عهد الملك العظيم تحتمس الثالث، ولما جه إخناتون استعان بأهل المدينة دي عشان يساعدوه في تأسيس عاصمته الجديدة في تل العمارنة في محافظة المنيا. ودير المدينة، هذه المدينة العمالية، ازدهرت جدا في عصر الرعامسة، عصر الأسرتين 19 و20، وكان سكان المدينة من أمهر حرفي وعمال مصر في أزهى عصرها، وزي ما قلنا كان بيسكن فيها الحجارين وقاطعي الأحجار اللي صنعوا أشهر المقابر في مصر، وكمان النقاشين اللي نقشوا أروع المناظر في العالم على جدران المعابد وغيرها، بالإضافة كمان لمصممي المقابر وأمهر الرسامين في العالم القديم. طب مدينة دير المدينة أو بقاياها موجودة فين في مصر؟ موجودة في قلب جبل القرن التاريخي، وهي مدينة أطلق عليها قدماء المصريين اسم مكان الحق، وكان بيطلق على سكانها خدام مدينة الحق، واشتهرت في العصر القديم باسم دير المدينة. ولو رجعت لمكانها تاني هتلاقيها موجودة بين واديين شهيرين جدا، وهما وادي الملوك اللي كان بيضم أجساد ملوك مصر، ووادي الملكات اللي كان بيضم أجساد ملكات وأميرات مصر الفرعونية. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق وورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90.90. اسمع الراديو 90.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة استمرار جهود إعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة وتطوير المناطق المحيطة بها سعيا لاجتذاب المزيد من السائحين، كما شدد على ضرورة تبني مشروع لتخضير القاهرة يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. وخلال اجتماع مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تم استعراض جهود إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية وترميم العديد من المساجد والأضرحة التاريخية. كما استعرض الاجتماع خطط هيئة الأوقاف المصرية لتطوير مختلف الأصول العقارية التابعة لها، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف وصيانة للأوقاف وحفاظا عليها وسعيا لتعظيم الاستغلال الأمثل لها. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض تقريرا قدمه الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية حول أبرز نتائج وإنجازات الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، والذي تناول تطورات الأداء الطبي والتشغيلي للهيئة ومستجدة التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وجهود الارتقاء بجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شدد على أولوية وقف التصعيد والابتعاد عن أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا ضرورة إفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية مع نظير العماني بدر البوسعيدي، تناول تطورات المشهد الإقليمي والجهود المبذولة لاحتواء حالة التوتر الراهنة. تطرق الاتصال أيضا إلى التطورات في مضيق هرمز، حيث أكد الوزيران ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية وضمان انسياب حركة التجارة وإمدادات الطاقة. أعمال الدورة 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين انطلقت اليوم برئاسة تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، ويناقش المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عددا من البنود السياسية الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها القضية الفلسطينية والهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية وتضامن مع لبنان ودعمه وتطورات الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال. اقتصاديا، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كشفت أن إيطاليا تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. أشارت هيئة الاستثمار إلى الوجود القوي لإيطاليا داخل السوق المصرية في ظل وجود نحو 4400 شركة تعمل في مصر بمساهمات إيطالية. ورياضيا، وفي الدوري الإسباني يواجه أتلتيك بلباو أتلتيكو مدريد في 5:15 مساء، ويلعب فياريال أمام ديبروتيفو ألافيس ديبروتيفو لاكورونيا في 10:15 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطه مش حاجه، معلش
2: يا خط تاريخ يا حازم، يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكوره مع محمود الفقي، كل يوم جمعه وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يدخل معسكره المغلق في 17 سبتمبر الجاري استعدادا لخوض أول مباراتين أمام أنغولا وجنوب السودان في تصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027. بعثة منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2010 تتوجه إلى تونس في 21 سبتمبر الجاري لخوض منافسة تصفية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. ضمن مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي يلتقي مانشستر سيتي مع كونفتري سيتي في 17:00 مساء، كما يلعب فولهام أمام كريستال بالاس، وفي 19:30 مساء يواجه هال سيتي أستون فيلا. وفي الدوري الإسباني يواجه أتلتيك بلباو أتلتيكو مدريد في 15:15 مساء، ويلعب فياريال أمام ديبروتيفو لاكرونيا في 10:15 مساء. وأخيرا منتخب شباب كرة اليد يواجه الكونغو الديمقراطية في 14:00 عصرا لبطولة إفريقيا المقامة بكوت ديفوار.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف هدف.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة استمرار جهود إعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة وتطوير المناطق المحيطة بها سعيا لاجتذاب المزيد من السائحين، كما شدد على ضرورة تبني مشروع لتخضير القاهرة يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. وخلال اجتماع مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تم استعراض جهود إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية وترميم العديد من المساجد والأضرحة التاريخية. كما استعرض الاجتماع خطط هيئة الأوقاف المصرية لتطوير مختلف الأصول العقارية التابعة لها، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف صيانة للأوقاف وحفاظا عليها وسعيا لتعظيم الاستغلال الأمثل لها. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض تقريرا قدمه الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية حول أبرز نتائج وإنجازات الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026 والذي تناول تطورات الأداء الطبي والتشغيلي للهيئة ومستجدات التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وجهود الارتقاء بجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن أمن مملكة البحرين الشقيقة ودول الخليج العربي يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث تم تناول العلاقات الثنائية المتميزة والتطورات الإقليمية المتسارعة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شدد على أولوية وقف التصعيد والابتعاد عن أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا ضرورة إفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية مع نظير العماني بدر البوسعيدي تناول تطورات المشهد الإقليمي والجهود المبذولة لاحتواء حالة التوتر الراهنة. تطرق الاتصال أيضا إلى التطورات في مضيق هرمز، حيث أكد الوزيران ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية وضمان انسياب حركة التجارة وإمدادات الطاقة. اقتصاديا، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كشفت أن إيطاليا تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وأشارت هيئة الاستثمار إلى الوجود القوي لإيطاليا داخل السوق المصرية في ظل وجود نحو 1400 شركة تعمل في مصر بمساهمات إيطالية. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يدخل معسكره المغلق في 17 من سبتمبر الجاري استعدادا لخوض أول مبارتين أمام أنغولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: النجمة صفاء أبو السعود.
2: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف فعبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة استمرار جهود إعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة وتطوير المناطق المحيطة بها سعيا لاجتذاب المزيد من السائحين، كما شدد على ضرورة تبني مشروع لتخضير القاهرة يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن أمن مملكة البحرين الشقيقة ودول الخليج العربي يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث تم تناول العلاقة الثنائية المتميزة والتطورات الإقليمية المتسارعة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة. وفي اتصال بنظيره العماني شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على أولوية وقف التصعيد والابتعاد عن أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية مالي عبد الله ديوب لبحث سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل، وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الوطيدة بين البلدين متناولا جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب. وزارة الصحة والسكان أعلنت تقرير الأداء الخدمي لإدارة المجالس الطبية المتخصصة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أغسطس 2026، حيث بلغت ميزانية العلاج على نفقة الدولة 25 مليار و235 مليون و108 ألاف جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المرضى والتزام الدولة المستمر بدعم الرعاية الصحية للمواطنين. وزيرة الإسكان رندا المنشاوي أعلنت فتح باب التقدم ل 25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9، والخاص بالوحدات بنظام الإيجار للمواطنين منخفض الدخل ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، وذلك اعتبارا من 20 من سبتمبر الجاري وحتى 28 من أكتوبر المقبل. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر وقف أي ضربات جوية على كييف لمدة 3 أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال وفد أمريكي لطرح خطط لإنهاء الحرب الأوكرانية. كانت وسائل إعلام أوكرانية قد أفادت سابقا بأن القوات المسلحة الأوكرانية أعلنت وقف إطلاق النار في منتصف ليل اليوم وحتى 8 من سبتمبر الجاري. اقتصاديا، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كشفت أن إيطاليا تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وأشارت هيئة الاستثمار إلى الوجود القوي لإيطاليا داخل السوق المصرية في ظل وجود نحو 1400 شركة تعمل في مصر بمساهمات إيطالية. ورياضيا، بعثة منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2010 تتوجه إلى تونس في 21 من سبتمبر الجاري لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

90 90. هواها مصر. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام، في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90، على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: البيضة ولا الغامقة؟ الرفيعة ولا التخينة؟ طب الطويلة ولا القصيرة؟
4: والله عال يا أستاذ، والله عال. بتعاكس قدامي تلاقيك ماسك الموبايل وعمال تقلب في الصور على الانترنت.
3: انترنت ايه وصور ايه؟ انا بعاكس في الكرافطات يا هانم.
4: كرافطات؟
3: قصدي انا بختار كرافطة اروح بيها الشغل. عندي اجتماع مهم جدا جدا.
4: طب سيبني اساعدك بقى في اختيار الكرافطة. هو لون القميص ايه؟
3: هو لازم البس قميص؟
4: ايه؟
3: والله ما اعرف، قصدي لسه ما اخترتش القميص.
4: ما اخترتش القميص؟
3: اه والله.
4: مش مهم يا سيد. طيب لون البدلة اللي هتلبسها ايه؟
3: ايوه جيتي بقى في الحاجة المهمة.
4: ايوه
3: ما اخترتش لسه البدلة والله.
4: كمان؟
3: اه.
4: يا نهار ابيض، يعني لا اخترت القميص ولا اخترت البدلة ومستعجل قوي قوي على الكرافتة؟
3: ايوه، الكرافتة دي اهم من كل ده يا صفصف. البدلة والقميص دي حاجات هامشية ثانوية، يعني حتى لو ما لبسناهاش محدش هيقول لنا انتوا عملتوا ايه. انا ممكن اروح الشغل بالكرافتة بس خايف استهوى بصراحة.
4: اسمع يا حاتم.
3: نعم.
4: انا مش فاضية لك خالص. رؤية صاحبتي جاية تزورني دلوقتي ولازم انا استعد.
5: صباح الخير يا صفصف.
4: صباح النور.
5: تعال يا علي، تعال سلم على طنط صفصف.
4: تعال يا علي.
5: علي ابني لسه متخرج السنة دي، لسه اللانج.
6: بتقدير جيد جدا.
4: كمان؟
6: تعب 4 سنين يا طنط في الكلية، ده غير بقى الكورسات اللي زودت بيها مهاراتي.
4: برافو عليك يا علي، انت شاب هايل منمق ومرتب.
5: طبعا، مش تربيتي.
4: واضح عليك التركيز والنظام.
5: طبعا طبعا، مش تربيتي.
4: متواضعة قوي.
6: كل شاب فينا جواه حلم يا طنط.
4: طبعا
6: لازم، يعني طبيعي ومنطقي ان احنا نسعى عشان نحقق احلامنا دي.
4: اكيد.
6: بس المهم بقى ان احنا نحافظ على نفسنا.
4: تقصد بالرياضة والأكل الصحي، صح؟
6: صح، وكمان بالبعد عن التدخين والإدمان كمان. كل حاجة كنت بسأل نفسي قبلها، هي دي فعلا هتقربني من حلمي ولا لأ؟ كل ده وأكتر واضح قوي في الحملات اللي بينفذها المجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
4: برافو، برافو عليك يا علي. ده اللي المفروض كل شاب في جيلكم يعمله ويحسبه. انت شاب ممتاز.
5: طبعا طبعا طبعا، مش تربيتي.
4: طبعا.
5: يا ريت بقى يا صفصف تكلمنا حاتم يحاول يعينه معاه في الشركة.
4: حاضر، هتصل بيه حالا واقوله الموضوع ده وان شاء الله خير.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: حاضر حاضر يا صفصف، هكلمه. يلا مع السلامة انت بقى.
7: الله يسلمك.
8: انت كنت بتكلم مين في التلفون يا حاتم بيه؟
3: لا ابدا، ده انا كنت بتكلم.
8: ايوه.
3: ايه ده؟ إيه؟ انت مالك يا بني ادم؟ انت بتقص عليا ولا ليه؟
8: اعوذ بالله، بس سمعت انك لازم تكلم نجيب المدير في موضوع، وبعدين انا في الخدمة لو عايز تكلمه.
3: خدمة يعني ايه يعني؟
8: بقول لك هات ورقة بمية جنيه وانا همهد لك الموضوع عند ناجي بيه. افاتح انا ناجي بيه في الموضوع اللي انت عاوزه. استبينا؟
3: استبينا. وعشان اثبت ان احنا استبينا اتفضل ادي الورقة ام 100 جنيه.
9: نعم، عايز ايه يا افندي؟
3: والواد مغاوري ما قالش لحضرتك يعني؟
9: وانت اتخرصت؟
3: يعني
9: اتقطع لسانك؟
3: لا لا،
9: اتكلم يا افندي يا محترم، عاوز ايه؟
3: يعني معلش انا اسف، يعني هو في شاب قريب يعني خريج جديد، بعد اذنك يعني بعد اذنك كنت عايز اعينه في الشركه.
9: قول كده بقى.
3: أيوة.
9: اسمع يا افندي.
3: اتفضل.
9: انا بكره الواسطه.
3: أه؟
9: بكره المحسوبيه. وبكرهك انت شخصيا كمان.
3: وانا بكره مغاوري، بكره مغاوري الحرامي اللي لاف مني الورقه ام 100.
9: بكره الصبح تجيب لي السي في بتاع الشاب ده، يمكن يكون كويس.
3: واحد يديني ال 100 جنيه.
4: بجد بجد يا حاتم؟ يعني علي هيروح بكره يقابل المدير؟ انت متاكد ان السي في بتاعت علي هتعجب ناجي بيه؟ اسم الله عليه، اسم الله عليه.
3: جايز.
4: اهدى، مالك يا حاتم؟ انت زعلان ان علي ممكن يتعين في الشركة؟
3: انا اتسرقت يا صفصف. اتسرقت.
4: ايه؟
3: اتغفلت بصراحة.
4: اتغفلت؟ اتغفلت من مين يا سبعي؟
3: من هدم غول الساعي. تسد يا صفصف غد مني بيك جنيه حتة واحدة وضحك عليا.
4: يا شطارتك يا فالح، الناس خيبتها السبت والحد، وانا بقى خيبتي في جوزي ما وردتش على حد.
0: كنتم مع يوميات صفصف.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة. أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8-10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة استمرار جهود إعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة وتطوير المناطق المحيطة بها سعيا لاجتذاب المزيد من السائحين، كما شدد على ضرورة تبني مشروع لتخضير القاهرة يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات مسلحة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن مملكة البحرين الشقيقة ودول الخليج العربية يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظير البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث تم تناول العلاقة الثنائية المتميزة والتطورات الإقليمية المتسارعة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة. وفي اتصال بنظيره العماني شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على أولوية وقف التصعيد والابتعاد عن أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية مالي عبد الله ديوب لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل. وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الوطيدة بين البلدين متناولا جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب. وزارة الصحة والسكان أعلنت تقرير الأداء الخدمي لإدارة المجالس الطبية المتخصصة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أغسطس 2026، حيث بلغت ميزانية العلاج على نفقة الدولة 25,235,108,000 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المرضى والتزام الدولة المستمر بدعم الرعاية الصحية للمواطنين. وزيرة الإسكان رندا المنشاوي أعلنت فتح باب التقدم ل 25,000 وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9، والخاص بالوحدات بنظام الإيجار للمواطنين منخفض الدخل ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، وذلك اعتبارا من 20 سبتمبر الجاري وحتى 28 أكتوبر المقبل. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر وقف أي ضربات جوية على كييف لمدة 3 أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال وفد أمريكي لطرح خطة لإنهاء الحرب الأوكرانية. كانت وسائل إعلام أوكرانية قد أفادت سابقا بأن القوات المسلحة الأوكرانية أعلنت وقف إطلاق النار من منتصف ليل اليوم وحتى 8 سبتمبر الجاري. اقتصاديا، منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تفقدا بازار القاهرة بمجمع السوق الحضري بالحي العاشر بمدينة نصر، والذي يشارك فيه أكثر من 100 عارض وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من التخفيضات المقدمة والتي تصل إلى 50%. ورياضيا، في الدوري الإسباني تقام الآن مباراة أتلتيك بلباو أمام أتلتيك مدريد أتلتيكو مدريد، ويلعب فياريال أمام ديبورتيفو لاكورونيا في 10:15 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل والخير والجمال والكريستال على اي حد بيسمع راديو 90 90 في كل حتة في مصر. معاكم مي إيهاب النهاردة في اللي انت شايفه من الساعة 6 للساعة 8. للأسف يا جماعة الحلقات اللي كانت بتجمعني مع زميلتي وأختي العزيزة ياسمين محفوظ خلصت خلاص. ياسمين محفوظ جايلكوا قريب ببرنامج جديد هتكسر الدنيا وكل واحد فينا ايه هيبقى لوحده, فايه شغلوا معايا الحلقة كده لحد ما نرجع نتعود اننا بنطلع كده, بطلع معاكم لوحدي. يعني عايزاكم تكلمونا على 2-18-10-8-66, تبعتوا لنا على 199 او رقم الواتساب بتاعنا 010-490-90-4. رجعت لوحدي ثانية يا جماعة وعايزاكم تسلوني ما تسيبونيش لوحدي. طيب خلونا ندخل في البداية كده في موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة. جاية نتكلم في موضوع شائك شوية. هل احنا يا جماعة المصطلحات اللي احنا طلعناها مؤخرا زي توكسيك وشخص سام وعلاقات صحية وغير صحية والوعي والحدود النفسية, هل الحاجات دي خلتنا بنقطع اي علاقة بسرعة؟ سواء العلاقة دي بقى كانت علاقة ارتباط, صحوبية, زمالة, ايا كان, هل احنا بقينا خلقنا ضيق شوية في العلاقات وبنقطعها بسرعة يعني, ولا انتوا شايفين ايه؟ بقيتوا زي مثلا اللي هو الطاقة عندكم على قد التنفس فبتقطعوا العلاقات بمجرد ان اللي قدامك يعمل معاك حاجة, ولا شايف ان انت من الناس اللي بتصبر على العلاقات مع الغير قبل ما تقطعها؟ يعني هعيد السؤال تاني بشكل مفهوم اكتر. انا بسألك دلوقتي, هل احنا بقينا بنقطع علاقاتنا مع الناس بسهولة؟ يعني لو الناس غلطت في حقنا مرة مثلا او مرتين بنقطع علاقتنا معاهم, ولا انت من الناس اللي بتحاول شوية الاول قبل ما تفكر سواء هتقطع او مش هتقطع؟ قولولنا ده لحد ما نطلع نسمع الاغنية الجاية دي عشان هي حلوة قوي. هل انتوا بتقولوا للناس الكلام اللي في الاغنية الجاية دي بعد ما نسمعها؟ يلا بينا.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: طبعا تفكير ان احنا هناخد الناس الوحشة الشريرة ونصلحهم، ده تفكير حد مولود اول امبارح، يعني حد عنده مثلا في حدود 6 سنين وشهرين مثلا، ده دول اللي احنا هناخد الناس ونعالجهم ونبقى زي الفل وكده. وفي نفس الوقت من سبب برضو ما ظهرت عندنا المصطلحات زي ما قلت لكم، توكسيك وسام وحدود صحية والكلام ده، بعد احنا كنا عايشين زمان في المهلبية وكله معدي وكله ماشي ومفيش مشاكل خالص، انما من ساعة ما اكتشفنا المصطلحات دي والدنيا تقل خيرها. يا جماعة احنا معنا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن مساء الفل. ازيك يا عبد الرحمن؟ ايه الاخبار؟
2: الحمد لله تمام، دايما بتوحشيني
1: ودايما. الله يخليك يا عبد الرحمن على راسي. يا عبد الرحمن ده يعني انا شرف ليا انك تكلمني يا عبد الرحمن. قول لي بقى انت ما انت فاكر ايه؟
2: الواحد حاسه انت بترديش على التليفون
1: من ساعه ما اتشهرت، مبقاش حد يعرفني. من ساعه ما اتشهرت مبقاش حد يعرفني؟ محدش يعرفني غيرك يا عبد الرحمن، انت وخمسه اخرين. لا يا عبد الرحمن، هو بس ساعات بيبقى فيه ضغط على الخط فما بنلحقش ناخد كل المكالمات اللي معانا يعني، فبعتذر لك طبعا. قول لي بقى انت لما حد بيضايقك كده بتقطع بسرعه ولا بتقعد تحاول بقى مره واثنين وثلاثه وعندك نفس بقى وطاقه ما شاء الله عليك، هنحسدك عليها دلوقتي لو موجوده.
2: لا الحمد لله ان هي مش موجوده.
1: هي مش موجوده الحمد لله، انت ربنا نصرك يا ابني. يعني انت بسرعه كده بتقطع على طول
2: بالظبط، حتى لو جه اعتذر حد
1: خلاص انت بتريح دماغك. ما هو حسب، لو عدم معتذرا، هل مثلا عدم معتذرا من الخليج مثلا جايب لي معاه شويه حاجات كده، ولا عدم معتذرا ازاي؟ لا معتذرا كده بس بالبق، لا ما ينفعناش
2: شويه حاجه. ما هو برضه يا استاذ جمال، مش كل ما حد يزعلك تقول له لا عايز اهديه عشان الصلاه.
1: لا انا ما بقولش ولو جاب هديه ما بصلحوش برضه، لا انا بديك امثله يعني.
2: لا والله
1: ملاش دعوه،
2: حتى لو جابت دهب
1: برضو لا، انت اللي هيضايقك خلاص كده
2: خلاص.
1: ربنا
2: يحكم على حد انه يضايقنا عشان نقلبي
1: يعني. طب ربنا يسترها علينا، ربنا يسترها علينا يا رب. نورتني عبد الرحمن، يومك زي الفل.
2: انت اللي منوره، انا عايز اطلب اغنيه.
1: اتفضل.
2: في اغنيه جديده لصابرين النجيل اسمها خطير وبهدها لي طبعا.
1: حاضر هشغلها لك. يلا نورتنا، باي باي. انتوا كمان تقدروا تكلمونا على 2-18-10-8-66 وتقولوا لنا انتوا بتقطعوا علاقتكم مع الناس اللي بتضايقكم بسرعه، ولا بتحاولوا مره واثنين وعشرة وعشرين وبتضيعوا وتحرقوا طاقه ووقت ومجهود. وشايفين هل ان احنا بقينا بنستسهل اننا نقول لحد مع السلامه للي عايز يمشي ونفتح له الباب ونغني له الاغاني بتاعت اللي هو يلا مع السلامه والكلام ده، ولا انتوا شايفين ان احنا نبقى على الناس شويه ونحاول معاهم شويتين ثلاثه؟ انتوا قولوا لنا انتوا انهي راي في دول. ماشي، لحد ما نسمع الاغنيه الجايه دي. ومساء الفل على كل الناس طبعا اللي بعتوا لنا على الواتساب. اول ما ارجع هقرا كل الرسائل، استاذه الهام وباقي الناس الحلوه اللي بعتت لنا. شكرا شكرا يعني ليكوا. خلينا نسمع الاغنيه دي ونرجع نقرا بقى الكلام اللي انتوا بعتينه.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: انتوا من الناس اللي بتقول مع السلامة للي عايز يمشي، ولا انت من اللي بتقول فضلت احايله وما يردش، اقول له حبيبي ما يردش، اقول له فخنته؟ يعني هل انت من الناس اللي بتحاول اصلا وبتعمل محاولات مع الشخص اللي بيضايقها، ولا بتقطع على طول وايه وهنشقلب ونقلب عشان احنا ما عندناش وقت وما عندناش طاقة؟ يعني الطاقة ايه نوفرها لحاجة احلى بالنسبة لنا؟ احنا معنا شيء من الزاوية. يا شيء مساء الورد.
2: السلام عليكم استاذ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن بس توطي الراديو شويه عشان نسمعك كويس؟ ده نورك، ده نورك، ربنا يخليك.
2: ربنا يعزك ويخليك لينا.
1: ربنا يخليك يا رب.
2: احنا مش من صوتك انت وحبايبك.
1: يا رب. قول لي بقى انت اخبارك ايه يا شيء؟
2: انا في نعمه والله العظيمه يا استاذ، الحمد لله.
1: قول لي بقى، بتقطع مع الناس بسرعه ولا بتحاول مره واثنين عشان تريح ضميرك؟
2: اه صعبه يا استاذ العيش والملح النهارده. يعني انا عارف واحد بقاله عمره عشان اعمل معاه حركه طالما بتجيش في كرامتي وشرفي وفي سمعتي، انا سامحه مره واثنين.
1: طب لو جات على كرامتك مره تعمل ايه؟
2: لا خلاص، خلاص كده وانا في حالي. الله يسهل له ويسهل لي.
1: لكن
2: معروف
1: يعني حاجات وحاجات تقصد تقول.
2: بس النهارده في الوقت اللي احنا فيه بقى، انا عارف استاذه مي زعلتني مره،
1: انا ما اقدرش ازعلك يا شيخ،
2: ده انت النوره بتاعتنا.
1: ربنا يخليك.
2: انت النوارة بتاعتنا، ربنا يخليك لينا.
1: ربنا يخليك يا شيخ
2: ويعلي قدري.
1: ربنا يكرمك
2: ويريح قلبك.
1: يومك زي الفل. عايز تسمع حاجة معينة معنا؟
2: عاوز اسمع حاجة اللي انت بتحبيها.
1: انهي دي؟
2: الاغنية اللي انت بتحبها بتاعت احمد سعد.
1: انا بحب له اغاني
2: كوتي.
1: كوتي، اوكي حاضر هشغلها.
2: اللي انت بتحبيها والله.
1: خلاص ماشي يا شيخ، نورتنا يا شيخ. يومك زي الفل.
2: ومثلي على اخويا اسامه الجريء وعلى عم سامي فؤاد والنبي،
1: احلى مسا عليهم.
2: نورتنا،
1: باي باي. يعني شكرا يا شيخ على الكلام الحلو اللي انت بعته ده. تعالوا نشوف بعت لنا ايه على الواتساب. يا استاذة الهام، يا احنا الف نهار ابيض انك بعتلنا والله. على فكرة انا حابة اقول لكم ان انتوا تقدروا تبعتولنا فويس نوتس على الواتساب تكون لا تتجاوز 30 ثانية، ساعتها هنشغلها لكم معانا على الهوا. لو انتوا مش قادرين تدخلوا معانا بسبب ان الخط مشغول يعني، ابعتولنا فويس نوت واحنا هشغلها بصوتكم على الهوا. استاذة الهام تقول انا من النوع اللي يغلط فيه مرة او اثنين ببعد عنه خالص، لكن مش بقطع من بعيد لبعيد، في حدود اللي هو صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. على وضعك استاذة الهام، دايما منورنا كده ومديانا الكلام الحلو. الخلاصة رقم اخر 62، حابة امسي عليكم، بحاول مرة واثنين وبعدها بقطعها على طول، ليه اتعب نفسي؟ على رأيك مفيش صحة اصلا. رقم اخر 23، احمد ابراهيم، مساء الفل عليكي يا مي. احنا ما بقيناش عندنا خلق لأي مشكلة بتحصل دلوقتي، بقينا بنقطع بعض ونتكلم على بعض بالكلام السيء لأن طاقتنا بقت ما بتستحملش، وانا واحد منهم بس الخصام مش على طول. والله انت عايز تقطع معاهم يا احمد، حقك، بس بلاش نتكلم على بعض يعني، نقطع متعرفش بكرة في ايه، يمكن بكرة نتصالح نبقى ليه اتكلمنا على بعض وعملنا الكلام ده. يعني اللي يضايقك كده زي ما قلنا قبل كده تعتزل ما يؤذيك، وانا قلت لكم ان انا ما بعملش كده خالص، انا عامله زي الفرخه اللي بتقف قدام محل الشاورما، يعني اللي هو بشوف ما يؤذيني فين وبروح، بس انت حاول ما تعملش زي. رقم 81، يا استاذه مي ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش من ده. ايه الكلام الحلو ده؟ ده قال لي كلام يتقال لك، انت جميله وصوتك حلو ومقبوله و ماشي. وبيقول انت عروسه النيل، ايه الكلام الحلو ده؟ والوجهه المشرفه الراديو 90، ده ده ده, ده كلام حلو قوي، انا ما اقدرش عليه. شكرا ليك بجد، كلامك كله على راسي. يعني انتوا كمان تقدروا تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتوا لنا على رقم الواتساب 010-490-904. سواء هتبعتوا لنا مكتوب وانا هقراه، او تبعتوا لنا فويس نوت وانا هشغلها لكم ونسمع اصواتكم الحلوه كلنا مع بعض. رقم اخره 007 بيقول لي مساء الورد عليك يا استاذ مي. محمد علاء، اول مره تابع البرنامج، ده شرف كبير ليا يا محمد، ويا ريت بقى بعد ما تسمع تبعت لنا تقول لنا رايك بقى، يعني احنا قاعدين مستنيين اهو. تعالوا نسمع صابرين ونرجع نكمل حلقتنا، يلا بينا.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: لسه معكم مي إيهاب على الراديو 90-90، ولسه بسألكوا اللي بيضايقكوا بتقطعوا معاه بسرعة ولا بتحاولوا معاه مرة واثنين وعشرة لحد ما انتوا تتعبوا نفسيا وتبقى انتوا التوكسيك في رواية احدهم، ماشي؟ فانتوا انهي اتجاه من الاثنين دول؟ احنا معنا منى. يا منى،
2: يا مي، عاملة ايه؟
1: الحمد لله،
2: منورة الدنيا.
1: انت منورانا والله. ايه الاخبار؟
2: والله كله زي الفل الحمد لله. انت عاملة ايه؟
1: الحمد لله، رضا راضيين
2: الحمد لله.
1: قولي لي بقى يا استاذه منى، دلوقتي انت شايفه الموضوع ازاي؟ هل اللي بيضايقك بتقطعي معاه على طول؟ شايفه ان احنا بقى خلقنا ضيق في العلاقات شويه، ولا انت من الناس اللي عندها مساحه بقى تعالى بقى تطلع خربانه؟
2: بالظبط. لا، المساحه دي كانت زمان وكان بالي طويل.
1: اللي هو انت جاي تعمل فيا حوارات، تعالى ده كلهم جوه، يعني حاجه كده
2: بالظبط. ده حقيقي يعني، وعادي جدا ومتعلمش وتمام وبنكمل عادي. لكن دلوقتي لا، الخلق بقى ضيق جدا.
1: على رأي الأستاذ الغامض، ما بتعلمش بغيره القلب ما بيحلمش. بالظبط كده، يروح بقى ويغيب وينساني ويعمل كل حاجة وهيسامحه القلب في ثواني عادي
2: ويجي عادي كده.
1: بالظبط، مشيتنا بهلي رجعت له على طول، مفيش وقت للتفسير.
2: ده حقيقي.
1: فانتي بقى خلقك ضيق خلاص.
2: الخلق بقى ضيق خالص.
1: محتاجين اكسجين عشان نتنفس اصلا.
2: مش عارفه عندها مع الشتا كده لقيت الدنيا. لا انا دي قطعت علاقاتي في الصيف كده. يعني كلها
1: مش كنت سبتني علاقتين ثلاثه ينفعوني يدفوني في الشتا؟
2: مش عارفه، بس انا يعني بقى خلقي ضيق وخلاص، يعني مش مهم ايه اللي هيحصل في الشتا، بس تمام يعني.
1: ربنا يوسع خلقك يا استاذه منى.
2: يا رب.
1: نورتينا، يومك زي الفل. باي باي. انتوا كمان تقدروا تكلمونا على 2-18-10-86-66 او تبعتولنا على رقم الواتساب 010-490-90-4 وتقولولنا انتوا ايه، انتوا زينا كده ولا زي الاستاذة انغام؟ مشيتنا دهلي رجعت له في ثانية ونص كده خلاص، يعني مفيش وقت اصلا ان احنا نزعل. ف طيب خلونا نشوف كده كام رساله على الواتساب سريعا عشان الناس بتزعل اني بتاخر عليهم. مساء الفل استاذه مي، انا هاني، انا بقطع بيني وبين نفسي بس بخلي اللي قطعت معاه يثبت انه يستحق ده. والله انا زيك، انا بقطع مع الناس في دماغي وما بقولهمش اصلا اني قطعت معاهم. يعني لسه اصلا لو رحت قلت لهم اني قطعت معاهم، ماشي، هنقعد نتعاتب وناخد وندي، وانا قلت لكم انا محتاجه اكسجين عشان اكمل معاكم الحلقه اصلا. فلا يعني بقطع في دماغي زيك بالظبط يا استاذ هاني. سحر بتقول منوره استاذه مي، صوتك كله تفاؤل ومرح. انا سحر برحب بيكي، ده شرف ليا يا سحر والله على راسي كلامك الحلو ده، شكرا بجد، يعني يا رب اكون بعمل كده فعلا. رقم دولي. يا ريت تقولي لنا انت بعتلنا منين. ده ياسين بيقول مساء الخير على اجمل اذاعه مصريه، بتمنى اسمع اغنيه الفنانه لطيفه الجديده حلي حلي او نوال الزغبي مندم عليك. حاضر، هدور لك على واحده منهم. رقم اخر 62. بحبك يا مي، انا موده من اسكندريه، انا بقول حودعك اخر وداع. الله الله، يعني كويس انك بتقولي برضو بتلفتي النظر، احنا بنودع على طول وجوه دماغنا زي ما انا قلت. ماشي، تعالوا نسمع احمد سعد الاغنيه الجايه دي ونرجع نكمل حلقتنا. يلا بينا.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: شايفه اللي انت شايفه على الراديو 90 90.
1: يعني يا جماعة لو العشاء ما بيننا يسمح لي أقول لكم إن أنا عايزة أسمع أصواتكم كتير في الساعة الثانية، فده هيتطلب إنكم تبعتوا لنا فويس نوتس. كل الناس اللي مش هتشارك معنا عن طريق التليفون تبعت لنا فويس نوتس وتقول لنا رأيها في موضوع الحلقة معنا النهاردة. غدا منصور، يا مساء الجمال عليكي، بتقولي مساء الجمال والكريستال يا مي منورة والحلقة حلوة قوي. وبالنسبة للموضوع أنا بدي فرص كتير لحد ما أجيب آخري وفي الآخر ببعد خالص وعمري ما برجع، وياريت حاجة الأنغام. طبعا هشغل لك حاجة الأنغام بعد الكلام الحلو اللي انت قايلاه ده، وما شاء الله لسه عندك طاقة تدي فرص، ربنا يزيدك من الطاقة. وليد بيقول هو مش قطع علاقات اطلاقا، بس لما بلاقي حد مش موافق شخصيتي او بيضايقني بعمل حدود فقط. ما دي المصطلحات اللي انا بقول دخلت علينا كده، ومن ساعتها الدنيا اتقل خيرها يا وليد. رقم اخر 81، انا بهديلك الاغنية دي يا استاذة مي عشان اخلاقك عالية ودمك خفيف ومحترمة ومؤدبة، واحنا بنحبك كل سبت. عاملة زي رؤية رمضان، بنقعد نستنى. ده ايه الكلام الحلو الكتير الكبير ده؟ انا ما اقدرش على الكلام ده كله، شكرا بجد، شكرا شكرا، الكلام على روسي يعني. اسامة الجريء بيمسي على الزاوية الحمراء، احلى مسا على الزاوية الحمراء كلها. واضح ان حبايبنا كتير النهاردة من الزاوية الحمراء بيكلمونا وبيبعتولنا. تعالوا معنا شريف. يا شريف
2: يا فندم،
1: ازيك يا شريف، ايه الاخبار؟
2: تمام الحمد لله. والله
1: قول لي يا شريف بقى، انت من الناس اللي بتقطع بسرعه ولا عندك طاقه ما شاء الله ربنا يديمها عليك؟
2: والله يا استاذ مي، يعني هو كل واحد ليه طاقه، خدت بالك؟ بس حاجات حاجات، يعني مش كل حاجه خدت بالك ان الصاحب يتدخل فيها او يغلط فيها او الواحد يعديها له.
1: انت بتعدي في حاجات وحاجات لا،
2: حاجات حاجات تعدي وحاجات ما تعديش خالص.
1: فانت الحاجات اللي ما بتعديش دي بتقطع من اول مره،
2: بقطع على طول.
1: بس عندك طاقه في حاجات تانية.
2: ممكن حاجات اخدت بال حضرتك، يعني ممكن حاجات في تعدي مش مشكله.
1: بص يا شريف، هي مساله وقت، والحاجات التانية دي برضو مش عندك ليها طاقه.
2: يعني كل واحد ليه طاقه يا فندم.
1: نورتنا يا شريف، يومك زي الفل.
2: انا بمشي على حضرتك في زمي،
1: احلى مسا
2: عليك. 90 90 احلى اذاعه في الدنيا،
1: ربنا يخليك يا شريف.
2: انا من بورسعيد،
1: احسن ناس.
2: تحيه بورسعيد حبيبتي وحبيبه قلبي
1: وحبيبتنا كلنا، احسن ناس.
2: واخويا شقه واشرف شقه من الزاويه الحمراء.
1: انت قاعد في بورسعيد؟ طيب
2: انا قاعد في بورسعيد. طيب في القاهره انا بمت عليهم، وعارف ان هم حضرتك ده اصحابي اصدقائي.
1: ربنا يديم عليكم
2: الاصدقاء، شغالين مع بعض.
1: ربنا يديم عليكم، ده نورتني يا شريف، يومك زي الفل. باي باي.
2: واخويا سامي
1: احلى سلام على سامي، يلا باي باي. انتوا كمان يا جماعه تقدروا تكلمونا على 2 18 10 8 66، او تبعتوا لنا على الواتساب 010 490 90 4، وتقدروا تبعتوا لنا سواء فويس نوت او كلام مكتوب، واحنا هنشغل ونسمع اصواتكم الحلوه كلها معانا. تعالوا نسمع اليسا ونرجع نكمل الحلقه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار جهود إعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة وتطوير المناطق المحيطة بها سعيا لاجتذاب المزيد من السائحين، كما شدد على ضرورة تبني مشروع لتخضير القاهرة يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مساحات خضراء. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية لتخطيط العمرانية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وزارة الصحة أعلنت تقرير الأداء الخدمي لإدارة المجالس الطبية المتخصصة في الفترة من أول يناير حتى نهاية أغسطس 2026، حيث بلغت ميزانية العلاج على نفقة الدولة 25,235,108,000 جنيه. يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى والتزام الدولة المستمر بدعم الرعاية الصحية للمواطنين. وزيرة الإسكان رندا المنشاوي أعلنت فتح باب التقدم ل 25,000 وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9، والخاص بالوحدات بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، وذلك اعتبارا من 20 سبتمبر الجاري وحتى 28 أكتوبر المقبل. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن أمن البحرين ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. تناولت المباحثات العلاقات الثنائية المتميزة والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة. وفي اتصال آخر مع نظيره العماني، شدد وزير الخارجية على أولوية وقف التصعيد والابتعاد عن أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة. الجيش الأمريكي أعلن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية بعد تعرض سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية لهجمات صاروخية، كما حذر من أنه لن يتردد إذا لزم الأمر في تدمير أسطول النفط الإيرانية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر وقف أي ضربات جوية على كييف لمدة 3 أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال وفد أمريكي لطرح خطة لإنهاء الحرب الأوكرانية. كانت مصادر أعلامية قد أفادت سابقا بأن الجيش الأوكراني أعلن وقف إطلاق النار من منتصف ليل اليوم وحتى 8 سبتمبر الجاري. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية منال عوض ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر تفقدا بازار القاهرة بمجمع السوق الحضرية بالحي العاشر بمدينة نصر، والذي يشارك فيه أكثر من 100 عارض وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من التخفيضات المقدمة والتي تصل إلى 50%. ورياضيا، منتخب مصر للشباب لكرة اليد افتتح مشواره في بطولة إفريقيا بالفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38-15 ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة المقامة في كوت ديفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع لراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: أنت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: أنا لو ضيقتها شوية على دايرة علاقاتي هقطع علاقتي مع نفسي، يعني مش عارفة أقول لكم إيه أكتر من كده. وأنا جاي أسألكم النهاردة عن تمسككم بالناس اللي في حياتكم، ماشي، مش أي ناس، الناس اللي بتضايقكم أو بتعمل حاجة تضايقكم. رقم آخره 38 بيقول: إزيك يا مي، عاملة إيه؟ الموضوع حلو قوي، شكرا شكرا شكرا. طب قول لنا، عايزين الاسم كده ونعرف مين الناس الحلوة اللي بتكلمنا. رقم آخره 44: مساء الورد عليك يا مي، أنا هند من إسكندرية، الموضوع النهاردة جميل ومهم، شكرا يا هند، شكرا، منورانا. تعالوا نسمع الفويس نوت دي ونرجع نكمل.
2: لكن انا لا مش عارفه ليه مش بعرف اخطى حد بسهوله. يا مساء الجمال والروقان والكريستال يا مايو، وحشتنا والله من الاسبوع اللي فات. نزل موضوع الحلقه، انت بتقولي انا بقدر اسامح وعندي قوه؟ والله ابدا، انا مش بحب اخطى حد بسهوله، ودايما اختي وامي بيزعلوا مني من النقطه دي جدا، دايما بيقولوا لي انت بتوصلي للاخر خالص عشان تعرفي ان اللي قدامك ده وحش.
1: والله يا يعني يا غدا، انت كده طيبه، انت كده طيبه وعندك حس انساني بيخليكي تبقي على اللي قدامك، لكن خلي بالك بقى لا احسن اللي قدامك ايه يستغل بقى، واحنا عارفين هما بيعملوا ايه. يلا نسمع الفويس نوت اللي بعدها.
3: السلام عليكم، على احلى اذاعه في الدنيا. اي حد يتعبنا طنش على طول الكلام ومفيش حتى وقت للعتاب، خلاص كده هي خلصت، ولا حتى بيكون في زعل، خلاص انت كده 100 100.
1: وسمع عليكم وسمعونا اغنيه حلوه كده. على وضعك، انا عايز اعرف اسمك ايه عشان انت حطيت صوره اسد فانا مش قادره احدد. فبعت لنا قول لنا اسمك ايه. فارس، تعالوا نسمع فارس بيقول ايه.
4: مساء الخير استاذه مي القمر، مروح حلوه الجميله الوجهه المشرفه الراديو 90-90. انا بحب اسمعك، بحب اسمع صوتك، صوتك كله تفاؤل. انا بقطع مع الناس من نفسي كده من غير ما اقول له، وما بدلوش حتى فرصه انه هو يجي يعاتبني، لا خلاص الموضوع بالنسبه لي بيبقى خلاص خلص. احنا بنتعالج لوحدنا يا مي، يعني انا نفسيا بتعالج لوحدي من اللي بشوفه بالبني ادمين في الدنيا، فما بتبقاش محتاجه حد تاني يكمل عليا.
1: والله يا فارس شكرا من الاول على كلامك الحلو اللي انت بتقوله لي ده. ثانيا عندك حق، والله احنا ماشيين كلنا بعلاج، يعني ما فيش ده. وبرافو عليك ان انت برضو ما بتقولهمش، يعني ما بتعاتبش، بتقلب على طول. دي فكره هايله جدا وخطه في منتهى الذكاء، عايزين كلنا نعتمدها الفتره الجايه. تعالوا نسمع الاغنيه الجايه دي ونرجع نكمل حلقتنا، يلا بينا.

حان الآن موعد آذان المغرب في القاهرة. الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: اللي انت شايفه على الراديو 90 90.
1: يا جماعة ما هو الكل فعل رد فعل، اكيد مش حد هيقعد يعمل فيا بلاوي ومصايب وانا هقعد اقول له يا بتاع النعناع يا منعنع. ما اكيد مش هعمل كده، اكيد لازم اخد رد فعل، يعني اللي هو زي ما الفنان قال تديني من الحب اكتر اديك من الشوق يا سكر. يعني هي راحة جاية، ما ينفعش تبقى رايحة بس، هتفضل رايحة بس كده، انا اللي في الاخر هيجي لي اكتئاب وهيبعدوا عني عشان انا الشخص السام في روايتهم. فلأ، يعني ليه نوصل لهذه المرحلة؟ تعالوا نشوف بعتولنا ايه تاني على واتساب، يلا نسمع.
2: مساء الفل عليكي وعلى راديو 90 90، وانت اسمك على اسم بنتي وانا بحبك جدا، وانا ما باخد جنبه وما بحبش عاتب لما اروق لوحدي. انا نجلاء صقر من اسماعيليه.
1: يا نجلاء مساء الجمال عليكي وعلى مي بنتك طبعا، وشكرا شكرا شكرا، انا كمان بحبك جدا، شكرا. يعني مين تاني يا جماعة؟ رقم اخره 38. انا كنت بكلم الناس كلها، كنت بسأل على ده وده، بس من ساعة مرضي وانا ما بقاش عندي طاقة اكلم حد، مع انهم كانوا جنبي في مرضي، بس مفيش طاقة اكلم حد ولا عايزة امسك التليفون عشان اكلم حد. وهم يقولوا مالك كنت بتسألي علينا كلنا، وانا بقول معلش محدش يزعل مني غصب عني. والله انا شايفة ان انتي عادي جدا ان انتي تريحي شوية. وهي بتقولي ازيك يا عامل ايه الموضوع حلو قوي، شكرا شكرا. عايزة اقولك ان انتي ممكن تريحي شوية لو انتي نفسيتك تعبانة، وبعدين ترجعي تاني. طالما الناس كانوا كويسين واقفين معاكي، بلاش نخسر الناس في لحظة تهور متهورة. وبعدين بقى بعد ما نخف ونفوق كده نلاقي نفسنا لوحدنا، طالما الناس كانوا ايه كويسين معانا محدش لاقي، والله محدش لاقي. طيب تعالوا نسمع الفنانة أنغام عشان طلبت معانا، ونرجع نكمل حلقتنا. وتقولوا لنا بتقطعوا مع الناس ولا خلقكم واسع وعندكم طاقة بحسدكم عليها؟ يلا بينا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: بعثت مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط تهدي إنجازها التاريخي إلى الرئيس السيسي تقديراً لدعمه المتواصل. منتخب مصر للشباب لكرة اليد يفتتح مشواره في بطولة إفريقيا بالفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38-15. منتخب مصر الأول لكرة القدم يدخل معسكره المغلق في 17 من سبتمبر الجاري استعدادا لخوض أول مباراتين أمام أنغولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2027. بعثت منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2010 تتوجه إلى تونس في 21 من سبتمبر الجاري لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. وضمن مباريات الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يفوز على كوفنتري سيتي بهدف نظيف، بينما تعادل نوتنغهام فورست مع توتنهام بدون أهداف.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: انتوا يا جماعة من الناس اللي بتقطع علاقاتها بسرعة، طبعا استنادا للمصطلحات الجديدة الدخيلة على ثقافتنا، التوكسيك والشخص السام والحدود الصحية والعلاقات السامة وكل الكلام الجميل اللي مخلينا محدش طايق التاني، بس هو كلام كويس يعني يحترم برضو. طيب منى بعتلي بتقول لي ان هي بتقطع علاقتها بالناس اللي بتضايقها لان كبت الشتيمة اصعب من كبت المشاعر. برافو، انا بحيي الرأي ده جدا. وبتقول كمان انه ما ينفعش نتعامل بجمال وبراءة، جمال وبراءة مع ناس كفالة. فانا يعني برضو فخورة بيكي جدا. ليه بقى؟ انت عليكي جمل يعني ما شاء الله عليكي. مش عارفة اقولك ايه يعني، انا مش عارفة اقولك ايه على الجمل الجميلة العظيمة اللي انت بتقوليها لنا. فيعني استني كده يعني عشان برضو ايه، انا بحب اشجع اللعبة الحلوة يعني، انا عن نفسي بحب اشجع اللعبة الحلوة. هذه سقفة كبيرة هو عشان الكلام الحلو الكبير اللي قلتيه لنا ده. طيب انا كنت معاكم النهاردة مي إيهاب في اللي انت شايفه، ومبسوطة جدا اني كنت معاكم النهاردة، ونتقابل الاسبوع الجاي على خير. هتوحشوني جدا جدا جدا لحد الاسبوع الجاي. وشكرا لكل الكلام الحلو اللي الناس بعتته النهاردة، وكل الناس اللي شاركت معانا او سمعتنا او قالت لنا رأيها. انا شايفة من وجهة نظري الصغيرة المتواضعة جدا يا جماعة ان احنا على حسب الشخص، لو هو شخص يهمك يبقى تديله فرصة واثنين وثلاثة علشان ما تجيش قدام تندم او تلاقي نفسك لوحدك، لان انت عمرك ما هتلاقي صديق او حبيب او زميل من غير اخطاء. فعادي ان احنا نستحمل بعض شوية، بس مش طول الوقت بقى يعني. بنيجي لوقت معين كده وبنقول ايه خلاص بقى كده قط، هنقطع ايه ونمشي. توحشوني جدا، لحد ما نتقابل الاسبوع الجاي. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار جهود إعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة وتطوير المناطق المحيطة بها سعيا لاجتذاب المزيد من السائحين، كما شدد على ضرورة تبني مشروع لتخضير القاهرة يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مساحات خضراء. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. مصر والولايات المتحدة أكدتا حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. تناولت المباحثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في السودان وليبيا وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد مواطنة لبنانية وإصابة آخرين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة نبطية بجنوب لبنان. الجيش الأمريكي أعلن استهداف 30 قلاط نفط إيرانية بعد تعرض سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية لهجمات صاروخية، كما حذر الجيش الأمريكي من أنه لن يتردد إذا لزم الأمر في تدمير أسطول النفط الإيرانية. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت التفاصيل الخاصة بطرح 25,000 وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9 الخاص بالوحدات بنظام الإيجار للمواطنين منخفض الدخل ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، ويتم فتح باب التقديم اعتبارا من 20 سبتمبر الجاري وحتى 28 أكتوبر المقبل. ورياضيا، منتخب مصر للشباب لكرة اليد افتتح مشواره في بطولة افريقيا بالفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38-15 ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة المقامة في كوت ديفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نقطة واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57-357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية، وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90.
1: مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. يعني انتهى فصل الصيف، الناس رجعت من المصيف،
2: بدأت معركة المدارس والجامعات. دي حالة بتعيشها البيوت المصرية، تنتقل من فصل الأجازة إلى فصل العمل على طول. احنا في سنة 2026، بعد سنتين هنكمل

وتقدم حقيقي توافق موارده ونجاحات شعوبه. عارف ليه؟ لأن ما في بلد بيخلو منها وجود جماعات دينية متطرفة. الجماعات الدينية دي خطورتها الكبيرة مش في وجودها فقط لغير هي، لكن هي بتحاول تفرض فكرها ورؤيتها على إدارة البلاد، بتفرض فكر رؤية، وهي أفكار أحادية. يعني أفكار أحادية، الفرق بين الجماعات الدينية والأحزاب فرق كبير جدا. في أي دولة من الدول العربية والإسلامية ما فيش مشكلة توجد حزب سياسي، كل حزب ليه رؤية سياسية، ليه فهم معين للاقتصاد، فهم معين للسياسة، فهم معين للإدارة. ماشي الحال، بتتنافس الأحزاب فيما بينها، وبيصعد حزب ده بيصعد شوية وده بيصعد شوية، زي ما بتشوف في العالم الأوروبي والعالم الأمريكي يعني. لكن الجماعات الدينية أفكارها مطلقة، مطلقة يعني نبع من الدين، إن أفكارها هي الدين، هي الدين، ده أخطر ما في المسألة. ولذلك أول ما بيختلف وأقرب حاجة بيختلف فيها بيحمل السلاح على طول ويقتل، وده حصل من زمان. أنا أقدر أقول لك إن ده حصل حتى من عهد في عهد الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت الحروب الردة وبدأت المشاكل في الدولة الإسلامية بسبب وجود جماعات برضو بتحتكر لنفسها فكرة الفكر المطلق للفهم للدين. ده عمل مشاكل كبيرة جدا، حتى الذين تشيعوا للإمام علي والناس اللي هم كانوا ضد سيدنا عثمان اللي هم قتلوا سيدنا عثمان، كل دول كانت ليهم أفكار قاتلة، أفكار أحادية، إنه أنا الحق. في السياسة مفيش حاجة اسمها أنا الحق، يعني ممكن أنا الغلط أنا الصح، لكن أنا الحق دي بتديله مشروعية على طول، على طول إن هو يحمل سلاح ويقتل، وهو بيشرع عن القتل، لأنه يقول لك ده مرتد، ده كافر، ده بيرفض تنفيذ حكم الله، شرع الله. فمن ثم ده بيديله مبرر ان هو يقتله، ان هو يجترئ عليه. الجماعات العقادية خطورتها في كده، مش خطورتها ان هي عندها رأي فقط لغير، من الاحزاب عندها رأي. انت حتى في السلطة، في اي مكان في السلطة، في اي حزب، في اي مكان في في في في العالم، في حزب بيحكم. هنقول مثلا الحزب الجمهوري مثلا في الولايات المتحدة، الحزب الديمقراطي مختلف تماما على طول الخط معه، مع الحزب الجمهوري مختلف معه في السياسة وفي الاقتصاد وفي الإدارة وفي المحليات وفي الخارجي في الملف الخارجي، مختلف معه في كل شيء. لكن هذا الاختلاف ما بيخليهوش يمتلك عقيدة يقولك لا، طالما هم رفضوا أفكاري أقتلهم، أخرج عليهم، أتمرد عليهم تمرد مسلح، اللي هي فكرة الاستحلال. دي خطورة الجماعات الدينية. ظهرت الجماعات الدينية في العالم الإسلامي مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو خدت بالك بدأت المعركة في عهد سيدنا علي أو سيدنا عثمان. حتى سيدنا عثمان قتل إزاي سيدنا عثمان؟ شوف، خد بالك من عملية مقتل سيدنا عثمان بن عفان، ركز فيها كده. ده واحد صحابي كبير متزوج، ده اسمه ذو النورين. ليه؟ لأنه تزوج بنتين من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المشهور وأنا مش مقتنع به، أنه أحد العشرة مبشرين بالجنة. شوف الفضل بتاع سيدنا عثمان، فضل كبير جدا. طب مين اللي قتله؟ عارف اللي قتله ليه؟ لأنه ظن أنه صعب، أن عثمان كافر، هم قالوا كده. واللي قتلوا مين بقى؟ دخلوا عليه، تسلقوا بيته وقتلوا قتلة صعبة جدا. قبل ما يقتلوا، عارفين عملوا فيه؟ قطعوا دي الاثنين. ده عثمان بن عفان اللي هو يعني المتزوج اللي مناسب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني ذو النورين، اللي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عنه ان النبي كانت تستحي، الملائكة كانت تستحي من حياء سيدنا عثمان. وسيدنا عثمان ده كان صحابي كبير جدا على فكرة، لحد الان في المملكة العربية السعودية ليه وقف باسمه في أبيار، في بير كبير جدا باسم سيدنا عثمان، حتى الآن مكتوب عليه بئر سيدنا عثمان، وبيروي منه الناس حتى اليوم. اللي قتلوه ظنا منهم، هم قالوا كده عشان هو مرتد وكافر ولم يقم شرع الله. انت متخيل؟ انت مستوعب خطورة الجماعات الدينية فين؟ دي أفكار جماعات دينية. خد الأخطر، سيدنا علي بن أبي طالب.

قتل بنفس الطريقة. عارفين اللي قتل سيدنا علي بن طالب قال ايه؟ قال لك ضربته 9 طعنات، 6 منهم لله، طعن بسم الله، و3 لنفسي. هو عبد الله بن مرجن طبعا. قتل علي بن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج السيدة فاطمة وصاحب النبي واول شاول فتى اسلم وحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا متخيلين يا جماعة؟ متخيلين افكار الجماعات خطورتها في ايه؟ دي افكار الجماعات الاسلامية، دي خطورتها في كده. لما قتل سيدنا علي 9 طعنات، قال لك قتلته ضربته ب9 طعنات، 6 منهم لله. لله ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، اول فتى اسلم، ده اللي كان ده اللي نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اللي نام في فراشه، ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث في فضل سيدنا علي: انا باب المدينه وعلي وليها. انتوا متخيلين يا جماعه؟ مستوعبين انه صحابي جليل وكبير وقدير، وواحد يقتله او جماعه قتلته عشان هو مخالف للاسلام؟ انت مستوعب يا جماعه؟ انا بوريك خطورة الجماعات الدينية هنا بتفكر ازاي. فاذا كانوا هم عملوا كده مع مين؟ مع عثمان وعلي. طب بيعملوا معانا احنا ايه بقى؟ بيعملوا معانا ايه؟ انا بعد الفاصل هكمل معاكم خطورة وجود الجماعات الدينية في العالم العربي والاسلامي، ازاي عطلت كل شيء، بالذات تنظيم الإخوان، لأنه أكبر تنظيم في الجماعات الدينية دي تنظيم الإخوان الإرهابي، اللي هو هيكمل بعد 2 سنين 100 سنة في مصر. بعد الفاصل هنكمل عن خطورة هذه الجماعات الدينية بعد الفاصل.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.
1: مساء الخير. قبل الفاصل كنت بتكلم معاكم عن خطورة الجماعات الدينية. الجماعات الدينية بالمناسبة الجماعات الدينية دي لما نشأت في أوروبا برضو هي اللي عطلت أوروبا في العصور الوسطى. يعني أوروبا دي كانت غارقة في الوحل وغارقة في القتل وغارقة في الدماء، وكانوا بيقتتلوا مع بعض اقتتال صعب جدا. العصور الوسطى كانت كلها دماء. يعني أنا مش يعني حتى لحد الحرب العالمية الأولى والثانية، لأن في جزء من الحرب العالمية والثانية ليه علاقة بالعقائد الكاثوليك والبروتستانتي. يعني أنا عايز أقول لك إنه الجماعات الدينية في كل دين هي ما ينفعش تبقى موجودة وليها علاقة بالإدارة والسلطة، لأن هو بيحتكم في كل معارفه وكل اتصاله مع الناس بأنه هو صاحب الحق وأنه صوت الإله وأنه ما يقوله هو الحق وما يقوله هو الشريعة والشرع والدين، وأن اللي مخالف معاه هنا بيبقى مخالف ربنا عز وجل، لذلك بيكون الحكم عليه بالاستحلال وقتله. ده أخطر بفر، وأنا شرحت لك قبل الفاصل قلت لك ده عكس الحزب السياسي، عكس الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية مختلفة مع بعضها فأراها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، لكن لما بيختلف معاك ما بيبقاش ده نابع من عقيدة عنده، فمن ثم يجوز انه يقتلك وينهي حياتك لانك انت مخالف لرأيه. الجماعات الدينية هي كده بقى. الجماعات الدينية لما نشأت في مصر وفي العالم العربي والإسلامي، وانا حكيت لك وقلت لك من شوية ازاي الجماعات الدينية قدرت ان هي تقتل سيدنا عثمان بن عفان وتقتل سيدنا علي بن ابي طالب. الاصل خلاف سياسي، هو طبعا في خلاف سياسي، ما فيش مشكله انك انت تختلف مع رئيس الدوله. اختلفوا مع عثمان بن عفان بالمناسبه، ماشي، اختلفوا معاه انه كان هكذا قالوا، يعني انه هو كان ليه شله وليه اصدقاء وليه اصحاب، وكان بعين من من من من قبيلته من بني اميه، وانه كان بيوالي اصدقائه، وكان ده كلام سياسي. لكن انك تقتله وتقول ان هو اصله مرتد وكافر وخالف شرع الله، انت فاهم الفرق؟ انت يجوز انك انت تختلف سياسيا مع رئيس الدولة، اختلف معه سياسيا، قول ان هو مش ناجح سياسيا، مش ناجح اقتصاديا، ان هو عنده سياساته الاقتصادية غلط، سياساته الخارجية غلط، قول ده. لكن ان يتحول الخلاف في الرأي مع السلطة او مع الحاكم الى انك انت تجيز قتله وتفجيره وانك انت تخرب مؤسسة الدولة وتشيع البغضاء وتبث الشائعات وتكذب على المجتمعات من اجل انك انت تنتقم من الحاكم، انت اصلا مختلف معاه سياسيا. والخلاف السياسي زي ما قلت لك لا بأس فيه، ما فيش مشكلة اختلف مع الحاكم سياسيا، ايه المشكلة؟ ما في مرة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في واحد والنبي صلى الله عليه وسلم هو بوزع الغنائم، واحد راح له قال له اعطني فانت ما بتدينيش من اللي مش من بيت ابيك، قال له كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم كده، يا محمد اعطيني فانت لا تعطيني من بيت ابيك. النبي صلى الله عليه وسلم عمله ورفقه واداله حاجته من بيت المال. يعني اقصد انت يجوز انك انت تختلف مع الحاكم، يجوز. بالمناسبة الخلاف هنا كان خلاف مع النبي الحاكم، النبي المدير مش النبي الرسول، عشان تبقى انت واخد بالك من الفرق. وزي ما قلت لك قبل كده ان احنا انت يجوز تختلف مع الحاكم، اختلف معه، قول ان الحاكم سياساته الاقتصادية فاشلة، سياساته الخارجية مش صحيحة، لا في اصح منه، لكنك انت تختلف معاه فتجيز قتاله واقتتاله والهجوم عليه واستباحة دماؤه، ده هو ده اللي بتاع ده خطورة وجود الجماعات الدينية. انا معايا على التليفون صديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير اخبار اليوم. الاستاذ محمود بسيوني ليه عدد من المقالات في تنظيم الاخوان، انه تنظيم الاخوان ده ازاي بتثير المجتمعات وبتعمل فكرة القتل، وانه هي بتبث الشائعات. ده احنا على فكرة الاخوان هم بيتكلموا على الدولة بيقولوا معاه انهم مختلفين سياسيا، طب انا بقول لك ما فيش مشكلة اختلف مع الدولة سياسيا، لكن انك انت تجيز التفجير واغتيالات. وطبعا ده حصل على مدار 100 سنة، وانا احكي لكم بعد المكالمة مع الاستاذ محمود بسيوني احكي لكم ازاي تم ازاي على مدار 100 سنة تنظيم الاخوان، ازاي اعمل فكرة الاغتيالات والتفجيرات والقتل على مدار سنة. وانتوا يعني احنا حتى الاجيال حتى 2018 لحد سنة 2018 كان الاغتيالات قائمة في سيناء. ده بسبب تنظيم الاخوان اللي هو افكاره وفتواه. استاذ محمود كل سنة طيب.
2: وانت طيب استاذ احمد، وسعيد ان انا معاك في راديو 90 وبسمعك وانت بتتكلم على يعني ملفك المهم والاهم، يمكن انت من اهم الخبراء في هذا المجال، وانا بستمتع حقيقي وانا بسمعك وانت بتتكلم عنه.
1: انت صديق البرنامج الدائم. عايز اسالك سؤال يا محمود.
2: طب
1: هو في مشكله في الخلاف السياسي؟
2: اكيد لا، والخلاف السياسي ده موجود في كل العصور وطبعا وده على فكره شيء صحي في اي مجتمع.
1: صحيح.
2: ان انت تبقى عندك نظره نقديه، هي دي الفكره بتاعت النظرة النقدية لأي شيء أنت محتاج تحسنه. لو أنت اعترفت من البداية أن أنت بتعمل أحسن شيء فأنت كده بتدمر نفسك، لكن أنت دايما بتحتاج تنقد اللي أنت بتعمله. بس هنا في نقد يفرق عن نقد. يعني ما يفعله تنظيم الإخوان هو ليس نقدا وليس خلافا سياسيا، ولكن هو خلاف على الحكم، من يحكم. نفس الفكرة اللي أنت ضربتها والنموذج المهم اللي أنت كلمت عنه هو فترة خلافة يعني رسول عليه الصلاة والسلام. وقتها كان الخلاف ما بين الصحابة، وانت تتكلم هنا على من تشيع هنا ثم قتل عثمان ثم طلب دماء عثمان ثم قتل علي. هنا المسألة كانت في خوارج على الدين، في طيار بيسعى ان هو يغير كل شيء لانه يرى ان هو اللي بيمثل الدين.
1: هم قتلوا، هم على فكرة محمود هم قتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنهما باسم الدين.
2: بالضبط،
1: يعني باسم الدين ان هم لا
2: وكفروا وكفروا ذلك وكفروا ذاك ويكفروا مين؟
1: بالزبط.
2: صحابة النبي.
1: صحيح.
2: النبي العشر المبشرين بالجنة.
1: صحيح.
2: فانت هنا بتتكلم على تجرؤ شديد جدا. هدفه الرئيسي ان الحكم والسيطرة، هدفه الرئيسي التمكين، وهي ده اللفظ الاشكالي مع هذه الجماعة منذ نشأتها وحتى هذه اللحظة. لو رجعنا بالزمن يا استاذ احمد، يمكن انت يعني حد من المهمين جدا في التنظيم للفترة الزمنية دي، انت هنا بتتكلم على تنظيم ديني نشأ في بدايات القرن الماضي في وقت وجود الاحتلال البريطاني، وحصل على اول تمويل له من اجل الوجود والانتشار.
1: صحيح.
2: خد بالك مفيش تنظيم لو مفيش تمويل.
1: صحيح.
2: لو مفيش تمويل مفيش تنظيم.
1: صحيح. صحيح.
2: حتى لو موجودة الافكار الايديولوجية وموجودة وقوية وعقائدية وكل لازم يموت، لازم فلوس تصرف عليه عشان تقدر تلاقي النشاط بتاعه وتلاقي خططه وتلاقي تنفيذ هذه الخطط، تلاقي ناس تتبرع تخش لان في فلوس. فلما يبقى في فلوس ويبقى في يعني قدره على تنفيذ مثل هذه المخططات في لحظه من لحظات الضعف او في لحظه من لحظات القوه للدول، يعني انت النهارده لما تيجي تشوف الدوله المصريه دوله في يعني اواجه قوتها الان، يجب ان يتم اضعافها من زاويه مين؟ من زاويه كل القوى المناوئه ليها في المنطقه. طيب هيروحوا لمين؟ المين الطرف اللي مستعد يخون ويبيع نفسه ويعمل كل شيء من اجل تدمير الدوله المصريه؟ لن يجدوا افضل من الاخوان، وبالتالي يحصلون على تمويلات ويحصلون على اموال ويحصلون على دعم، وده اللي بياكدوا وجودهم في الدول اللي هم موجودين فيها. هو ده اعلام يا استاذ احمد؟ هل ده اعلام؟ يعني من يظهر في قنوات ويتحدث عن اشياء ليس معه وثيقه واحده او شيء واحد يؤكد كلامه، شيء واحد يؤكد كلامه ويبني عليه موضوعات ويبني عليه اشياء.
1: هو بيستحل الكذب يا محمود، اللي هو الكذب.
2: لا ده انت هنا الكذب
1: هدف.
2: ده الكذب عندهم مشرعا.
1: بالظبط،
2: تم شرعانه الكذب داخل الجماعه.
1: بالظبط.
2: لما تلاقي المعسكرات بتاع التدريب اشبال هذه الجماعه في فتره تدريباتهم سواء موجوده في مصر او بره مصر، كان بيتم شرعانه الكذب لو هو في مواجهه اجهزه الامن او في مواجهه اجهزه الاعلام.
1: انه يجوز الكذب على
2: ان انت اللي هي جايه من فكره التقيه.
1: صحيح. صحيح.
2: جايه من فكره التقيه ان انت تتقي الشر بذلك. وايضا القتل جابوه من فكره ايه؟ دفع الصائل.
1: صحيح.
2: لو تتذكر القضيه المهمه.
1: صحيح. ليك مقال مهم في هذه المساله. صحيح.
2: 15 مايو الراجل قتل مراته وبنته واهل مراته،
1: ولما سئل في المحكمة
2: الصائل.
1: ولما سئل في النيابة قال أنا تحركت دفعا للصائل.
2: دفعا للصائل. طب الصائل ده لما تشرعا في الدين، ويمكن هنا نرجع لمنشورات الأزهر الشريف، لأنه الأزهر الشريف يعني لأنه دفع الصائل ده البنى الفقهي عند كل التنظيمات الإرهابية. كل المواجهات الأمنية ومحاولتهم لقتل الضباط وقتل الجنود المصريين وغيرهم أو من أي دولة حتى عربية أخرى، كانوا بيعملوا ده بدفع للسائل أو بيتحدثوا عن دفع للسائل، رغم أن دفع للسائل موجود، أن الإنسان يدفع عن ماله وعن عرضه وعن كرامته إذا لم يكن هناك بدا من أنه يستخدم هذه الأداة. فهنا في مسألة شرعية في الموضوع، ولو أنت هنا نفذتها أنت هنا بتلغي دولة القانون، ودي المسألة المهمة، أنه هو مش عايز دولة القانون، هو لا يريد دولة القانون،
1: هو عنده مشكلة القانون. القانون هو عنده مشكلة القانون،
2: وحتى لما نشوف تجاربه في تطبيق الشريعة ونشوف بقى تجربة داعش والتنظيمات الإرهابية وكيف كانوا يطبقون الشريعة، بيطبقوا الشريعة من وجهة نظر الحاكم. يعني حتى القضاة الشرعيين اللي كانوا بيتكلموا، انت لما تشوف الخطابات بتاعتهم تجدها كلها تنفيذا لإرادة الحاكم اللي موجود، ايا كان اسمه بقى البغدادي، اسمه مش عارف مين، اسمه ايا مكان الاسم، الملا عمر، ايا كان، حتى وقت القاعدة برضو ايام بن لادن. فانت هنا بتتكلم عن تطبيق الشريعة من وجهة نظر المرشي أو من وجهة نظر الأمير أو من وجهة نظر أيا كان شكل الحاكم اللي هم عايزينه في هذه النماذج من التنظيمات اللي عايزة تتحول إلى دول وتسيطر على هذه المنطقة. طيب من يستفيد من مثل هذه الأمور؟ من المستفيد من وجود الإخوان منذ بداية القرن حتى هذه اللحظة؟ لو أنت بصيت حواليك كده في المنطقة دي لن تجد أكثر من إسرائيل. وهنا التنظيمات الدينية اللي انت كنت تتكلم عليه من شويه في الحروب الدينيه في العصور الوسطى وازاي اخرت اوروبا، انت اللي اخرت في المنطقه ايه؟
1: صحيح،
2: تنظيم ديني اخواني يعني للاسف الشديد بيتاجر بالدين الاسلامي، وتنظيم تاني موجود اتحول الى دوله للاسف الشديد وهو متطرف يهودي. فالتنظيمات الدينيه دي هي اللي واخده المنطقه لهذا التغيير اللي موجود.
1: الدول الدينيه في المنطقه هي اللي سبب الازمه.
2: يعني تعالى بص كده على المنطقة دي بكل ثرواتها وكل إمكانياتها وكل التطور الكبير اللي كانت ممكن تحصل في هذه المنطقة، لو في عدم وجود هذين التنظيمين الدينيين، لو مشينا يعني على مسار النمو العقلي والنمو اللي كان موجود في المنطقة وضيف عليه بقى الثروات اللي موجودة وكل هذه الأشياء، لو كنا مشينا في مسار التنمية من 100 سنة في عدم وجود مثل هذه التنظيمات اللي دخلتنا في حروب ونزاعات وحروب أهلية وإشكاليات ونزاعات زي الدائرة المفرغة كلها دماء وكلها يعني تأخر في التنمية وتأخر في البناء ومشاكل اقتصادية ضخمة، فأنت كنت النهاردة يعني في مستوى تاني خالص، بتتكلم على مستقبل مختلف تماما إذا لم يكن يعني هناك هذا التنظيم الديني الذي تحول لدولة وهي إسرائيل. أو
1: تعرف أن وجود التنظيم الديني أضرت بقضية فلسطين محمود؟
2: طبعا.
1: عارف ليه محمود؟ عارف ليه؟ لأن حولت القضية، هي قضية إنسانية بدرجة الأولى، دي قضية أرض مسلوبة.
2: صحيح.
1: صح كده؟ كل البلاد اللي كانت احتلت في الخمسينات والستينات والسبعينات تحررت إلا أرض فلسطين. عارف ليه؟ لأن أنت صدرتها طبعا مع اليهود، إن هي قضية دينية.
2: قضية دينية بالظبط، الله ينور عليك.
1: انت لو خليتها قضية انسانية، قضية شعب عايز ارضه،
2: صحيح،
1: انت كان زمان اتحلت.
2: قضية قانونية زي جنوب افريقيا، انت جنوب افريقيا كانت الفكرة فيها ايه؟ الفكرة كان نضال، الهند كان نضال سلمي.
1: بالظبط كده. لا، ومصر
2: كان نضال سلمي،
1: وكل البلاد،
2: كل الدول
1: اللي تحررت من الاحتلال كانت
2: مش ديني.
1: لا مش ديني
2: بالظبط،
1: مش ديني بالزبط. انت هنا عملتها قضية دينية. طبعا اليهود في الاصل، الحكاية عشان نكون يعني انا بكلم كلام تاريخي امين، يعني اليهود اصل الحكايه، انت برضو رحت قابلت بنفس الفكره اللي هو عايز اليهود، هم راحوا فلسطين ليه؟ على اساس ان دي ارض الميعاد وارضهم،
2: ارض الميعاد بالظبط،
1: او الكلام ده كله. انت رحت عامل نفس الحركه، لا دي قضيه دي ارض المسلمين ودي قضيه دينيه والمسجد الاقصى. انت خسرت هنا،
2: حولتها الى مقتله دائمه.
1: بالظبط،
2: بس للطرف الاضعف عسكريا، الطرف الفلسطيني.
1: لكن لو انت اشتغلت عليها ان هي قضية انسانية وقضية شعب يريد ان يحرر ارضه، كان العالم كله يقف معاك.
2: طيب، وخلينا زود عليك برضو مسألة تانية يعني اهم، وهنا يعني نشوف بقى النقطة في الموضوع. لما تشوف السنة اللي فاتت تنظيم الاخوان المسلمين داخل اسرائيل، بالمناسبة في تنظيم انت تعلم جيدا اللي هو الخطيب، اسمه رائد الخطيب وليه رفيق اخر كده، ايوه، وطلعوا يتظاهروا جوه تل ابيب
1: امام السفاره المصريه.
2: تصريح بن غفير، تصريح من بن غفير، تصريح المسؤول عن امن
1: التل. لا، وبيهاجموا مين؟ بيهاجموا الدوله المصريه،
2: وبيهاجموا
1: امام السفاره المصريه.
2: يعني الى اي مدى هذه المهزله، والى اي مدى هذا الانكشاف والفتح يعني عايز اقول لك انكشاف وفضح طبعا.
1: نشكرهم على حسن تعاونهم يعني عشان الناس تعرف
2: حقيقة
1: هذا التنظيم وانه هو فعلا. وبالمناسبه محمود وانت ادرى انت كاتب صحفي كبير رئيس تحرير الاخبار اليوم, هو انك تكون عميل ده لازم تكون مباشر يعني, يعني لازم تقعد انت
2: مع ضابط
1: مخابرات
2: فيقول
1: لك اعمل كذا. مش بضروره على فكره, كل العملاء الغالبيه العظمى من العملاء في العالم بيشتغلوا بطريقه غير مباشر غير مباشر.
2: هو انت الشيطان وهو يغوي, وانت بقى استاذنا في الحته دي وهو يغوي بيغويش
1: ازاي بالظبط كده الخطوات.
2: الطريق ده جميل
1: والطريق ده خطوات الشيطان مش الشيطان. الخطوات دي هي هي
2: اللي هو ان هذا الطريق هو منتمي ليه, هو بيتكلم على هدم الدوله المصريه. طب ده مين عايز يهدم الدوله المصريه؟ مين اللي عنده مشكله مع الدوله المصريه وقوتها؟
1: صحيح.
2: مش هتجد اكتر من اسرائيل.
1: صحيح.
2: طيب من يساعد اسرائيل في ذلك؟ لن يجد افضل من الاخوان.
1: صحيح. وجماعه الدنيا كلها
2: والجماعات الدينيه طبعا. تنظيمات يعني افكرك بحاجه, التنظيمات الدينيه اللي كانت موجوده في سوريا كانت بتعالج فين؟
1: صحيح.
2: في المستشفيات الاسرائيليه.
1: صحيح.
2: النهارده
1: وده كان لصالح مين؟ اسقاط الانظمه
2: وتقدم وشكل الحكم في سوريا النهارده مش ده الحكم اللي هم عايزينه؟ الحكم اللي هو ليه صبغه اسلاميه واشياء من هذا القبيل. نص سوريا محتل.
1: صديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير اخبار اليوم وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان, شكرا جزيلا.
2: شكرا.
0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار جهود إعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة وتطوير المناطق المحيطة بها سعيا لاجتذاب المزيد من السائحين، كما شدد على ضرورة تبني مشروع لتخضير القاهرة يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. مصر والولايات المتحدة أكدتا حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. تناولت المباحثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في السودان وليبيا وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد مواطنة لبنانية وإصابة آخرين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة نبطية بجنوب لبنان. الكرملين أعلن عن اجتماع عقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأمريكيين جارد كوشنر وستيف ووتكوف. كان المبعوثان الأمريكيان قد وصلا إلى موسكو لمناقشة مبادرة واشنطن لإحلال السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل التوجه إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أكد أن تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، كما شدد على ضرورة تطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع الجمعية العامة لشركتي أنابيب البترول وأسيوط لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025-2026. ورياضيا، بمشاركة عمر مرموش توتنهام حصد نقطته الأولى في الدوري الإنجليزي بتعادله السلبي مع نوتنغهام فورست ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.

رسالة وطن على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: قول إذا لا يكون لها كرة زي ما أنا بقول
2: فتاح التاني حلوة وتحبها سحب السمين وقفوها بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شكرا على مالك بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة على التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا
0: ملوك الكورة مع محمود الفيري كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

الراديو 90 هواها مصر. رسالة وطن على الراديو 90

0: الراديو 90 هواها مصري. رسالة وطن على الراديو 90
1: مساء الخير. قبل الفاصل كنت بتكلم معاكم عن الفرق بين الحزب السياسي والجماعات الدينية. الأحزاب السياسية عندها آراء تختلف مع السلطة، تختلف معها، وعندها آراء مغايرة للسلطة، لكن لا تكفر السلطة، لا تقاتل السلطة، لا ترفع سلاح فوق السلطة، لا تتمرد عسكريا فوق السلطة، لا تستبيح المسؤولين، دماء المسؤولين، كما تفعل الجماعات الدينية. الجماعات الدينية عندها رأي سياسي، طبعا عندها رأي سياسي، لكن هذا الرأي تريد أن تفرضه بالقوة. دي خطورة وجود الجماعات الدينية في العمل السياسي. أنا أنا أنا أنا واحد من الباحثين اللي ورى إنه الخلاف اللي تم بعد سيدنا عمر بين الصحابة كلهم هو خلاف سياسي. طبعا في ناس بتقول خلاف ديني، هو مش خلاف ديني، خلاف ديني بين مين ومين؟ دول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دول صحابة. يعني أنا دايما حتى معاوية وعلي اتفق العلماء على أنهما صحابيان عدولان، لكن كان الخلاف بينهم خلاف سياسي عن الحكم والسلطة، مش على الدين، لأنهما كلاهما، ده علي بن أبي طالب وده معاوية بن أبي سفيان، كلاهما من كبار المسلمين. معاوية ده من أحد كتبة الوحي، وعلي بن أبي طالب هو من هو، ما فيش مشكلة، لكن الخلاف كان بينهم سياسي. القتل الذي تم بين في سيدنا عثمان سياسي، والقتل الذي تم في سيدنا علي سياسي. طيب الجماعات الدينية، دي خطورة وجود الجماعات الدينية وعملها في العمل السياسي، ان هي بتختلف مع رأس السلطة فتقتله وتستبيح دمه وتستبيح الدولة حتى نفسها، وتجيز قتال الدولة وترفع السلاح. واحنا شفنا ده في غالبية الدول العربية، في مصر مثلا على سبيل المثال، تنظيم الإخوان الإرهابي، تنظيم ده أنشئ سنة 1928. تمام، أنشأوا حسن البنا ودخلوا وابتدوا يخشوا في العمل السياسي، دخلوا في أول شغل سياسي عملوه في حكومة الوفد مع النحاس باشا. النحاس باشا كان ليه لقاء شهير جدا مع حسن البنا، طلب منه ان هو ما يبقاش جماعة دينية. انت جماعة دينية، ايش دخلك في السياسة؟ هتقول واحد يقول لي هو مش من حقه ان هو طالما عملية ديمقراطية يخش في العملية الديمقراطية ويبقى ليه رأي في السياسة وفي السلطة. اقول لك من حقه، بس هو المشكلة ان هو لما بيختلف سياسيا بيرفع السلاح ويستبيح القتل، هي دي المشكلة. احنا ما عندناش مشكلة في انه يكون عنده رأي سياسي ورأيه يخالف السلطة، هي المشكلة زيه زي الاحزاب. لكن المشكلة انه ده لما ينهزم في انتخابات يشيل السلاح، لو خسر معركة سياسية يشيل السلاح، وبيستبيح الحاكم ويكفره ويقتله ويستبيح حتى المخالفين. هو ايه اللي حصل بعد 30 يونيو؟ ايه اللي حصل بعد 30 يونيو؟ ثار الشعب المصري على تنظيم الاخوان. عمل ايه تنظيم الاخوان؟ هل قبل فكرة ان الشعب ثار عليه وشاله من الحكم؟ ما قبلش ده. طب الحزب

0: الثوره ثوره 25 يناير شالت حسني مبارك وشالت الحزب الوطني. الحزب الوطني عمل ايه؟ هو كان حزب كبير بالمناسبه، عمل ايه؟ شالوا سلاح؟ ما شالوش سلاح. هل عملوا تفجيرات وتدمير محطات الكهرباء وقتلوا الجيش في سيناء وضربوا الشرطه وضربوا الكنائس وفجروا البنوك وعملوا اللي انتوا شفتوه ده زي ما عملوا الاخوان بتاعت تيمينو؟ لا، هي دي الخطوره. طب ما هو حزب الوطن ده حزب سياسي. ثوره 25 طلعت عليه وعلى الرئيس مبارك واقاموه من الحكم، صح كده؟ هي دي خطوره وجود الجماعات الدينيه. لما جاء 30 يونيو ثار الشعب المصري في 30 يونيو واقالوا رئيس الدوله زي ما كانوا قبلها بثلاث سنين. ثوار يناير اقالوا رئيس الدوله اللي هو كان ساعتها محمد حسني مبارك، اقيل محمد مرسي. الاخوان لم يقبلوا بهذه الاقاله رغم ان هم شاركوا في اقاله محمد حسني مبارك. شالوا السلاح، قتلوا 3200 ضابط وجندي، ده اعلان رسمي للدوله. 3200 ده ما موتوش في الحروب عندنا، قتلوهم، دمروا 4500 سياره، دمروا بنوك، فجروا حوالي اكثر من 73 كنيسه، اعتدوا عليها، اعتدوا على المصريين في كل مكان. ليه؟ لان هو شايف انه ده الحلال، ده يجوز يختلف مع الحاكم، يختلف مع السلطه، يشيل السلاح ويستبيح الدماء. هي دي خطوره وجود الجماعات الدينيه في العمل السياسي، انه لما بيختلف بيستبيح القتل. يستبيح، يقول لك يعني ايه يستبيح؟ يقول لك لا، القتل هنا جائز، يجوز تقتل، زي ما استباحوا دم الرئيس الراحل الشهيد محمد انور السادات، لانه راح الراجل عمل اتفاقيه سلام مع كامب ديفيد مع اسرائيل. كنا احنا بنحارب اسرائيل لخمس حروب وتعبنا ونهكنا والدوله ونهكت انهاكا شديدا جدا، فكان الحل انه اتفاقيه سلام، انت في حالك وانا في حالي. لم يرضى عنه الجماعات الدينيه دي وقتلوا الرجل وكفروه بالمناسبه. وتكفير السادات ده كان بيتقال على القهاوي. اللي فاكر منكم ولا اللي قرأ تاريخ ولا اللي قرأ ومذاكر ومتابع، ادي خطورة وجود الجماعات الدينية في العمل السياسي. لكن الجماعات الدينية من حقها تقول رأيها السياسي، من حقها تقول رأيك السياسي، بس لما يختلف معاك ولا حد يختلف معاك ما تشيلش سلاح في وشه، لا تبيح قتله، لا تختلف مع الحاكم فتقتله، فتجوز قتال وقتله. هي دي المشكلة، هي دي الأزمة اللي احنا بنعاني منها من أول سيدنا عثمان بن عفان. فاكرين لما راحوا حصلوا بيت سيدنا عثمان بن عفان؟ هم طب الخلاف مع سيدنا عثمان كان على ايه؟ ان سيدنا عثمان راجل ما بيوزعش في من بيت المال توزيعا عادلا، وانه بعين قرايبه وعن عينه ولاة امور وبني اميه ورجل قبلي ومش عارف ايه الكلام ده كله، ده كلام سياسي. طب ايه رايك ده يجوز؟ وممكن تجد روايات تؤيد هذا الكلام. طب فين المشكله هنا؟ المشكله انك انت رحت قتلته، انت اختلفت سياسيا معاه، رحت قتلته، راحوا تسلقوا بيته وقتلوا عثمان بن عفان. هي دي المشكلة. والخوارج لما اختلفوا مع سيدنا علي نفس الحكاية، قالوا انه هو مش عارف بيعمل ايه وبيعمل ايه، وانه ما جابش دم عثمان وكان لازم يحاكم قتلة عثمان، راحوا قتلوا سيدنا علي. ادي خطورة وجود الجماعات الدينية، تختلف معاك مع السلطة او تختلف مع اي حد تقتله وتقاتله وتستبيحه. الاخوان، تنظيم الاخوان لما جم في اخر عهد الملك فاروق، اخر عهده، عملوا عمليات اغتيالات كبيره جدا، اغتالوا رئيس وزراء مصر النقراش باشا، واغتالوا الخزندار ده كان نائب عام، اغتالوه عشان النائب العام حكم عليهم في قضيه، وعشان رئيس الوزراء الخزندار احل تنظيم الاخوان، احل الجمعيه. فكان يبقى له ايه الحل؟ ايه يعني؟ انت لو انت عندك حزب سياسي وتم حله زي ما كنت بيحصل في كل العالم، اخد بعض انا الحزب ياخد بعضه ويشيل سلاح ويقتل الحاكم، يروح يقتل القاضي اللي خد القرار، يقتل رئيس الوزراء اللي خد القرار. هي دي المشكله. راحوا قتلوا رئيس الوزراء وقتلوا مين؟ وقتلوا النائب العام، قتلوه، فجروه. فكانت هي المشكله. فتم حظر تنظيم الاخوان، الملك فاروق تم حظر ايه تنظيم الاخوان. جم ثوار يوليو بعدها، قامت ثوره يوليو، الثوار جم راحوا صالحوا تنظيم الاخوان، تعاملوا معاه معامله سياسيه. انا بحكي لك حكايات حقيقيه في التاريخ. راحوا، عارف عملوا ايه؟ راحوا ثوار يوليو كلهم راحوا زاروا قبر حسن البنا، لان حسن البنا كان قتل. قتل حسن البنا قتل ردا على قتل رئيس الوزراء. وطبعا طبعا القتل والقتل لا يجوز. طبعا انا هنا مش لاويح القتل، بس اقول لك انا زي ما انا رافض القتل على كل شيء، رفضه طبعا. قتل حسن البنا ردا على فكره قتل رئيس الوزراء والنائب العام. جم صوروا، قام صوره يوليو، ثوار يوليو، بداوا عهد جديد مع كل الناس، عملوا مصالحه مع كل الناس، راحوا زاروا قبر حسن البنا وصالحوا تنظيم الاخوان. هل تنظيم الاخوان استقبل هذه الرساله استقبالا جيدا؟ لا. عارفين ليه؟ لان هو الخيانه في دمه، الخيانه في دمه. وراحوا اختلفوا مع مين؟ مع عبد الناصر. حاولوا يقتلوا الرئيس عبد الناصر، طلبوا من الرئيس عبد الناصر ان هم ياخدوا عده وزارات، اختلفوا معاه. اول ما اختلفوا معاه اللي حصل مع عبد الناصر؟ راح حاولوا يقتلوه في المنشيه في اسكندريه. اول ما يختلف معاك بيشيل سلاح، هي دي المشكله. انت شفت في يوم من الايام الحزب الجمهوري في امريكا لما اختلف مع الحزب الديمقراطي راحوا شالوا سلاح؟ شفتها انت في دي حته في دي؟ شفتها؟ حد قال حزب العمال في بريطانيا لما اختلف مع الحفظ المحافظين او شالوهم في في في, في انتخابات راحوا شالوا سلاح؟ اعضاء حزب العمال شالوا سلاح وراحوا فجروا مقرات حزب العمال؟ شفتها في دي انت؟ شفتها في اي حزب في اوروبا في احزاب سياسيه خالص؟ لكن بتشوفه فين؟ مع الجماعات الدينيه. تختلف معاه يشيل سلاح، زي ما احنا اختلفنا معاه في 30 يونيو راح شال سلاح وقتل من الشهداء من الضباط في كل مكان. قعدنا من 2013 لحد 2019 قتال رهيب جدا، كم من التفجيرات. انتوا شفتوا كل ده على فكره، شفتوا كل ده. لما اختلفوا مع الرئيس عبد الناصر راح حاولوا يقتلوه في اسكندريه، ومحاوله حقيقيه لقتال الرئيس عبد الناصر، مش الرئيس عبد الناصر، جرس السادات. عارفين الرئيس السادات عمل ايه؟ طلعهم من السجون كلهم وعمل معاهم مصالحه شامله، واللي كان موظف رجعه وظيفته واداله فلوسه واداله فرق المهية. الرئيس السادات على فكره قال الكلام ده بشكل واضح. عارفين عملوا فيه سنه 1974؟ حاولوا يعملوا عليه انقلاب عسكري في حادث الفنيه العسكريه اللي مذكر تاريخ فيه كل بيسمعنا. حاولوا اغتالوا 100 ضابط في طالب في الكليه الفنيه العسكريه، تخيلوا يا جماعه، قتلوهم قتله، حاولوا يعملوا انقلاب عسكري. ودارت برضو رغم ان السادات كان كويس معاهم جدا، السادات رجعهم الجوامع والبيوت والوظائف ووافع عمل عفو شامل ورجعوا بيه في الشارع وسيطروا على النقابات وسيطروا في كل حد. عارف انتهى ايه الامر؟ انهم قتلوا رئيس السادات، خالد اسطنبول ومجموعته كلهم جماعات دينيه، كلهم جماعات دينيه قتلوا رئيس السادات. هكمل لكم بعد الفاصل ان خطوره هذه الجماعات في العمل السياسي وفي العمل العام بعد الفاصل.
1: رساله وطن على الراديو 90 90.

0: هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: بعثت مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط تهدي إنجازها التاريخي إلى الرئيس السيسي تقديرا لدعمه المتواصل. منتخب مصر للشباب لكرة اليد يفتتح مشواره في بطولة إفريقيا بالفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38-15. فريق بيراميدز يختتم تدريباته في نيروبي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينية غدا في بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يفوز على كوفنتري سيتي بهدف نظيف، بينما تعادل نوتنغهام فورست مع توتنهام بدون أهداف. بروسيا دورتموند يحقق فوزا مثيرا على هوفنهايم بخمسة أهداف مقابل هدفين في الدوري الألماني. وأخيرا تعيين إبراهيم حمداني مدربا للمنتخب الجزائري الأول.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

رسالة وطن على الراديو 90-90. مساء الخير. كنت بتكلم معاك قبل الفاصل عن عمل الجماعات الدينية في العمل السياسي، وجود الجماعات الدينية. الجماعات الدينية قلت لك من شوية انه الجماعات الدينية دي هي اللي بهدلت اوروبا في العصور الوسطى، وانه الحروب اللي انت شفتها الصليبية والدينية دي كلها بسبب الجماعات الدينية. الجماعات الدينية هي اللي حكمت اوروبا في العصور الوسطى، واوروبا لم تتقدم ولم تصبح زي ما انت شايف كده الا لما تخلصت من هذه الجماعات الدينية. خد بالك، تخلصت من الجماعات الدينية مش من الدين، لانه اللي كان بيحصل كان توظيف الدين في العمل السياسي. فشفنا، انتوا شفتوا اكيد كلكم قريتوا وفاكرين الكنيسه ازاي كانت بتحكم، يعني كانت هي الحاكم السياسي وكانت بتستخدم الدين في المسائل السياسيه والمسائل الحكم، وده كان اخطر، لان الدين اصلا جاي لصالح الفرد. يعني الدين عقيده قلبيه، انك تبقى انسان كويس، تؤمن بالله وتؤمن باليوم الاخره والعمل الصالح، ده الدين. الدين مش جاي يقول لك تشتغل ازاي في السياسه، مش جاي يقول لك ازاي انت تبقى حاكم، لا، الدين جاي يقول لك ازاي تبقى انسان صالح، تبقى انسان سوي، تؤمن بالله وبالعمل الصالح، وان في يوم القيامة انت تتحاسب، وانك انت وبيفرض عليك انك انت لا تسرق، لا تزني، لا تكذب. ده الدين، العقائد قلبية. لكن انت داخل في المسائل السياسية بتستخدم اسم الله في المسائل السياسية. يعني مثلا، على سبيل المثال، الرأسمالية مثلا كنظام اقتصادي، يجي يقول لي مثلا من جماعة دينية، يقول لك لا، الرأسمالية دي كفر، ده نظام اقتصادي نجح شوية فشل شوية، الاشتراكية من نفس الحكاية. يعني انا اقصد دي افكار الانسان بيتفاعل بيها ويتعامل بيها طول الوقت، لما بتثبت فشلها بيخش على فكرة تانية اقتصادية. على سبيل المثال، انت لذلك خطورة وجود الجماعات الدينية في العمل السياسي أخطر مما يكون. أنا ضربت لك مثال من شوية، قلت لك إنه حزب الحرية والعدالة ده حزب جماعة تنظيم الإخوان، لما اتشالوا من السلطة في 30 يونيو شالوا السلاح على البلد، شالوا السلاح على الدولة، وكفروا كل قيادات الدولة كلها من أول رئيس الدولة لغاية العسكري اللي واقف على بيحرس بنك في شارع، إنه بيعتبروا دول كل دول كفار، وإن دول جنود الفرعين بيكفروهم وبيقتلوهم، في حين ان قبل 3 سنوات كان الحزب الوطني وكان حزب كبير اقيل من السلطه، واقيل رئيسه لان كان رئيس محمد حسن مبارك ساعتها كان رئيس الحزب الوطني، ورغم ذلك ما شفناش احنا الحزب الوطني وكان له تعداده اكثر من 3 مليون بني ادم انهم شالوا سلاح ولا خرجوا على الدوله وقالوا ازاي نمشي من السلطه، ما حصلش، عشان ده حزب سياسي ودول جماعه دينيه. انا حكيت لك من شويه، قلت لك انه لما جه الرئيس السادات بعد الرئيس مبارك تصالح مع تنظيم الإخوان والجماعات الدينية، على فكرة قدهم الجوامع والمساجد والجامعات وبقوا موجودين في كل حتة، ورجعهم وخرجوا من المعتقلات والسجون وبقوا موجودين في كل حتة. إيه اللي حصل؟ انتهى إلى أن قتلوا الرئيس السادات، قتلوه عشان اختلفوا معاه، قتلوه. غير الرئيس مبارك بالمناسبة بدأ عهده مع الجماعات الدينية مهادن، بالمناسبة اللي محدش عارفه، يعني يدوب بس راح جاب قتلت الرئيس السادات وحكيم اللي هم قضية تنظيم الجهاد الأولى والتانية والكبرى، اللي انتوا الحكاية اللي انتوا فاكرين رأي من الظاهر ومجموعته. بعد كده دخلت الجماعات الدينية في حرب شرسة معاه في التسعينيات، وحاولوا اغتالوا رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب، وحاولوا يغتالوا عدد من الوزراء وكان من ضمنهم صفوت الشريف، وقتلوا العديد من الضباط وعملوا الكثير من العمليات. دي الجماعات الدينية وخطورة وجودها في العمل السياسي. ايه اللي حصل؟ اللي بيحصل ان هم بيعطلوا العمل العام، الدولة بتفرض حالة الطوارئ طول الوقت وتحاسب المواطنين عشان وجود جماعات دينية ووسطهم، فتنشئ قوانين تكبل العمل العام، والدولة عندها حق، بيبقى عندها حق، هتعمل ايه؟ دي ده فصيل مجرم اجرامي قاتل عنده أتباع، بيجند بسهولة، بيركب الجوامع ويركب المساجد ويركب المنابر ويعرف يجند، لأنه بيضحك على الناس ويكذب عليهم فبيجند. والناس طبعا زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب دايما، من خطبنا بالدين خضعنا له، هما بيخاطبوا الناس بالدين،
لكن ما بيقولوش عن افكارهم في البدايه. والفرد بيجد نفسه انه في مشكله كبيره بعد شويه بدافع عن افكارهم ويتبنى اخطائهم وبلاويهم. هي دي خطوره وجود الجماعات الدينيه. الجماعات الدينيه اخر حاجه بيعملوها دايما ايه؟ بيستحلوا الكذب، بيعتبروا ان الكذب حلال. ليه؟ يقول لك انا حلال في مواجهه الحاكم. وخد الاخطر بقى، بيحاكم بيشرعنوا ده. يشرعنوا يعني ايه؟ يشرعنوا يعني ايه؟ يعني يستخدموا وقائع تاريخيه. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيهاجر من المدينه، لما هاجر من مكه المدينه وهو ماشي كان بيتخفى هو سيدنا ابو بكر، في واحد راح شافه قال له انتم من فين؟ راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له من ماء. ماء دي كانت قبيله في الجزيره العربيه. النبي صلى الله عليه وسلم حب يعمل توريه عشان ما يقولوش ان هو من قريش، فيقول لك ده اكيد ده اللي بيدوروا عليه. فقال لك من ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك كان يقصد الماء الدافق اللي هو بيخرج منه الانسان. يعني فاهم التفصيله دي؟ فيقول لك اه هنا الكذب، هنا يجوز انك تكذب على المخالفين والاعداء. وانه سيدنا ابراهيم لما الملك ساله عن مين زوجته دي، قالوا دي اختي. عارفين يا جماعه الكلام ده كله، بيستخدموا كل ده عشان يستحلوا الكذب، بيعتبروا الكذب حلال. ولذلك هو يبث اشاعات طول الوقت، يطلع يقول كل حاجه، يطلع يقول لك ده فلان فاسد وده حرامي وده خد وده عمل وده سوى، عشان يثير الناس ويثير الـ الـ الشكوك في المجتمعات، بيقض امن المجتمعات. دي خطوره اللي بيحصل. الجماعات الدينيه يا جماعه عطلت البلاد دي، عطلت مصر وعطلت المنطقه كثيرا جدا جدا جدا. العراق على سوريا، الصومال، اليمن، تونس، مصر، كل البلاد دي يعني ابتليت بوجود جماعات دينية. ايه اللي حصل فيها؟ متأخرة جدا جدا جدا. انت حتى المملكة العربية السعودية وهي مملكة بتطبق الشريعة الإسلامية، الدولة الوحيدة في العالم بتطبق الشريعة الإسلامية، فيها الحرمين وفيها وفيها فيها جماعات دينية. تخيلوا، وبيكفروا الحاكم، تخيلوا بيكفروا الملك، الملوك بيكفروه. ما تنظيم القاعدة ده طالع من فين؟ جسمانه طالع من فين؟ طالع من المملكة العربية السعودية. بيكفروا الملك، وكان بيعتبروه يقول لك ايه، انه البلاد الحرمين كافرة. واحنا شفنا لقاءات تلفزيونية لعدد منهم بيكفروا كل شيء، بيكفروا كل شيء. وفي يوم من الايام، في يوم من الايام سنة 1979 دخل مجموعة من هؤلاء الجماعات الدينية، دخلوا الحرم واحتلوا الحرم وقتلوا اكتر من 300 ضابط وعسكري سعودي، واحتلوا ومسكوا جهيمان العتيبة، قضية جهيمان العتيبة الشهيرة جدا جدا، تحت زعم ان المملكة فاسدة وكافرة ومجرمة ويجوز قتالها. المملكة العربية السعودية اللي هي خادمة الحرمين الشريفين، اللي هي بتطبق الشريعة الإسلامية. تخيلوا يا جماعة، انا بحكي لك ازاي ان هذه الجماعات ازاي وجودها في العمل السياسي بيخرب كل شيء. وهم مجموعات اخروا البلاد العربية، اخروها. طب اقول لك على حاجة، تعرف ان الاخر القضية الفلسطينية وجود الجماعات الدينية؟ لانه القضية الفلسطينية كنت بتكلم من شوية مع صديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير محمود بسيوني، بقول له ان العمل مشكلة في القضية الفلسطينية، ان انت قدمت ان الجماعات الدينية، احنا عندنا اليهود متطرفين في المسألة، وعندنا الجماعات الدينية بتقابلها في تطرف. فايه اللي حصل؟ وخدونا في منطقة التطرف بين الدين اليهودي والدين الاسلامي، في حين ان القضية قضية اساسا قضية انسانية، دي ارض محتلة. لو احنا قدمنا للعالم ان ارض فلسطين دي ارض محتلة، دي قضية انسانية يقف معاك الجميع فيها. لكن لان دول قدموها ان هي قضية دينية وجماعات دينية، وديك شفت انت، والتطرف بقبل تطرف. هي دي المشكلة اللي احنا بنعاني منها من وجود الجماعات الدينية في الشرق الاوسط في بلادنا. دول اخطر ما يكون. ولذلك انا دايما بنصح اي ولي امر يخلي باله، ولازم نفرق بين انك انت تكون متدين وانك انت تكون منتمي لجماعات دينية. والانتماء ده يا جماعة دايما بيكون في البداية كده باسلوب ناعم بدون ما حد يشعر. بتروح انت تصلي في المسجد، بتلاقي واحد يقعد جنبك شوية، يجي يقول لك تعال نحفظ قرآن، تعال نحضر درس، تعال. بتلاقي شوية شوية شوية تلاقي ابنك انخرط في جماعة دينية، بعد شوية وبيبقى خلاص منهم، وخلاص هو تملكته العقيدة منهم. ودي أمور بتبقى صعبة جدا. وإحنا شفنا أكم من الآباء والناس الكتيرة اللي عانت من وجود أبنائها في الجماعات الدينية دي. في ناس كانت بتدور على أبنائها ما تعرفش هم فين تاهوا، فجأة تلاقيهم في سوريا طالعين في عملية انتحارية، واللي يطلع في سيناء في عملية انتحارية زمان لما كنا بنحارب لها. كل سنة طيبين، طولت عليكم وتصبحوا على خير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار جهود إعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة وتطوير المناطق المحيطة بها سعيا لاجتذاب المزيد من السائحين، كما شدد على ضرورة تبني مشروع لتخضير القاهرة يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مساحات خضراء. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي دعا لضرورة البناء على الجهود الراهنة لوقف النزاع في السودان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، كما جدد التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية مع كبير مستشاري رئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. تناولت المباحثات أيضا سبل دعم العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد مواطنة لبنانية وإصابة آخرين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة نبطية بجنوب لبنان. الكرملين أعلن عن اجتماع عقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ووتكوف. كان المبعوثان الأمريكيان قد وصلا إلى موسكو لمناقشة مبادرة واشنطن لإحلال السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل التوجه إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أكد أن تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، كما شدد على ضرورة تطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع الجمعية العامة لشركتي أنابيب البترول وأسيوط لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025-2026. ورياضيا، فريق بيراميدز اختتم تدريباته في نيروبي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينية غدا في بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: طيب مش حاجه معلش دي خطا.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكوره يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي على الراديو 90 90.

وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هواء الراديو 90-90. يا مساء الفل عليكم يا سماعة الراديو 90-90 في كل مكان في الدنيا. ملوك الكورة دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. بنهتم دايما وبنتابع الكورة العالمية بكل تفاصيلها في كل مكان في الدنيا، أفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية، في كل مكان بنتابع كل أخبار كرة القدم. هنبدأ منين النهاردة؟ امبارح في نهاية حلقة ملوك الكورة وأنا كنت بقولك على جدول مباريات السبت الممتاز، قلتلك كده اللي كان سمعنا امبارح يفتكر، قلتلك اتفرج على مباراة انتر ميلان مع نابولي، قلتلك أنا متوقع إن هي تكون مباراة حلوة، والمباريات دي دايما بتكون في قمة الإثارة والمتعة. فأنا جاي أقولك النهاردة اللي ما اتفرجش على مباراة انتر ونابولي فاتوا كتير جدا جدا جدا النهاردة. يعني الشوط الأول كان متوازن، كان في تكتيكات في وسط الملعب كتيرة مقفلة المباراة بشكل كبير جدا، وإذ فجأة الشوط الثاني نشوف واحدة من أمتع مباريات كرة القدم اللي تابعناها في السنين الأخيرة. نابولي تقدم بهدفين ورا بعض، هدف في الدقيقة 50 وهدف في الدقيقة 53، فجأة كده ورا بعض هدفين وبقى نابولي متقدم على الانتر، على ملعب الانتر ووسط جماهيره جوزيبي ميادزا طبعا الملعب التاريخي، 2-0 في 3 دقائق في 50 والدقيقة 53. واللي أحرز الأهداف في الدقيقة 50 بوليتانو الجناح اليمين، وفي الدقيقة 53 هويلاند المهاجم. ويصبح الموقف معقد جدا جدا بالنسبة لإنتر حامل لقب الدوري الإيطالي. إنتر بعدها بثلاث دقائق على طول أحرز هدف من لوتارو مارتينيز المهاجم الأرجنتيني، وتشتعل المباراة بشكل كبير. والمدير الفني لإنتر ميلان كييفو عمل تغييرات وزود مهاجمين بشكل مكثف جدا. يكفي أن أنا أقولك إن هو بقى يلعب بثلاث مهاجمين آخر تلت ساعة في المباراة، لوتارو مارتينيز وماركوس تورام وبوني كمان، ثلاث مهاجمين، والمباراة أصبحت في اتجاه واحد، اتجاه مرمى نابولي. وصولا بقى للدقيقة كام؟ وصولا للدقيقة 82 ماركوس تورام يحرز هدف التعادل للإنتر، وبعد كده الملعب ينفجر في الدقيقة 91 بهدف تاني لوتارو مارتينيز والتالت للإنتر، ويفوز إنتر ميلان في آخر لحظة من لحظات المباراة 3-2 على نابولي، ويعمل ريمونتادا عظيمة جدا من 2-0 ل 3-2 في نص ساعة، خيال ما بعده خيال. وشوط تاني في هذه المباراة، شوط تاني مجنون فعلا، من أحلى مباريات كرة القدم اللي اتفرجنا عليها في خلال السنين الأخيرة. وزي ما كنت بقولك امبارح في نهاية الحلقة، أنا متوقع أنها تكون مباراة حلوة، زي ما أنا برضو بقولك أهو من دلوقتي، بكرة إن شاء الله الساعة 10 إلا ربع مساء، بكرة الحد الساعة 10 إلا ربع مساء في الدوري الإيطالي برضو اليوفي مع إيسي ميلان، أنا برضو بتوقع لك أن هي هتكون مباراة عظيمة جدا جدا، حاول تتفرج عليها لأن هي برضو هتكون في نفس حجم وقوة مباراة النهاردة ما بين إنتر ونابولي، ونستمتع بيها إن شاء الله بكرة الساعة 10 إلا ربع مساء ما بين اليوفي مع إيسي ميلان. طيب هنبدأ منين كلامنا؟ تعالوا نبدأ من الدوري الإنجليزي. وامبارح مع حلقة ملوك الكورة الحلقة خلصت ما بين الشوطين في مباراة الليفر مع إبسويتش تاون، ودي كانت المباراة اللي كانت في انطلاق الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. إيراولا عامل فريق محترم جدا مع ليفربول، بدأوا يدخلوا الأجواء بعد التعادلين في أول جولتين في الدوري، وفازوا امبارح على إبسويتش تاون 2-0، الهدفين للمهاجم السويدي إلكساندر إيزاك، والهدفين من صناعة الهولندي جابكو اللي كان في آخر لحظات الميركاتو الصيفي هينتقل من ليفربول إلى السيتي، لكن تعثرت المفاوضات واستمر مع ليفربول وتألق امبارح وعمل 2 أسيست لإيزاك، وتنتهي المباراة بفوز ليفربول 2-0. ومين كمان شارك في المباراة؟ شارك في الشوط الثاني برادلي باركولا، الصفقة الجديدة، الصفقة اللي كلفت ليفربول ملايين الجنيهات الاسترلينية، شارك امبارح، وواضح كده ان هي هتكون صفقة من العيار التقيل جدا جدا، وهتشعل الدوري الانجليزي في الفترات المقبلة. طيب تعالوا نروح بقى للنهاردة، ابدأ منين؟ مش عايز ابدأ بالترتيب في مباريات النهاردة، عايز ابدأ بعمر مرموش ومباراة توتنهام مع نوتنغهام فورست.
المباراة اللي أقيمت الساعة الخامسة، المباراة انتهت يا جماعة بالتعادل السلبي. اللي ما اتفرجش على المباراة عايز أحكي لك كده شوية عن عدد من التفاصيل فيها الخاصة بنجمنا عمر مرموش اللي كنا امبارح بندعيله وبنتمنى له التوفيق النهاردة في تاني لقاء لي مع توتنهام ان يكون ليه مساهمات سواء بالصناعة او بالتسجيل، لكن للأسف ده ما حصلش النهاردة. وللأسف الأكتر الحاجة اللي زعلت الواحد ان مرموش النهاردة جات له فرصتين ان هو يكون ليه مساهمات في المباراة وهو ما استغلهمش. انا مش عارف هل هو خارج تركيزه، هل هو فترة الاعداد ليه مع مانشستر سيتي قبل ما ينتقل لتوتنهام ما كانتش كافية ان هو يدخل في الاجواء. طب ارجع شوية بالزمن مع مرموش في المونديال مع منتخبنا الوطني، برضو ما كانش في المستوى خالص في كل المباريات اللي شارك فيها كأساسي أو نزل من على دكة الاحتياط، لا كان مخيب للأمال جدا بالنسبة للجماهير المصرية. طب إيه السبب؟ إيه الموضوع؟ إيه السر وراء انخفاض مستوى عمر مرموش بالشكل ده؟ أنا مش ببالغ ليه؟ لأن أنا عايزك تتفرج كده على ملخص المباراة، حتى لو أنت بره مستواك، حتى لو أنت ما كنتش مستعد بدنيا كتير قبل بداية الموسم استعداد كافي يعني في فترة الإعداد، حصل ان لمرموش انفراد تقريبا من بعد وسط الملعب في الشوط الاول. ليه؟ حالة من الحالات اللي بيفضلها عمر مرموش جدا اللي كنا بنشوفها كتير ليه مع انتراخت فرانكفورت في المانيا، انفرادات وسرعة والكرة بتروح له في موقف عظيم جدا، وشه للمرمى وراح وضيع الانفراد بشكل سيء جدا. افكرك لو تفتكر في بداية الشوط الثاني في مباراة مصر واستراليا في دور ال 32 في المونديال، في بداية الشوط الثاني واحنا متقدمين 1-0 بهدف لإمام عاشور، زيكو صنع انفراد لعمر مرموش وراح برضو ضيعها وشطها بسهولة جدا خارج المرمى. ده اللي حصل النهاردة يعني بالظبط في الانفراد اللي ضيعه عمر مرموش. حالة تانية كانوا رايحين بهجمة عكسية، هو وعلى شماله روبرتسون الباك الشمال اللي فاكرينه طبعا اللي كان زميل محمد صلاح في ليفربول، وهو قدام المدافع، وناحية اليمين قدوس النجم الغاني فاضي تماما. هو لو ريحها القدوس، قدوس ما عليه غير ان هو يحطها داخل المرمى، وللأسف عمر مرموش خد القرار الأسوأ على الإطلاق وسدد الكرة في المدافع اللي واقف قدامه، ولا ادها على شماله لروبرتسون ولا على يمينه القدوس، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. وضيع مرموش فرصتين كانوا كفيلين جدا ان توتنهام يحصد اول 3 نقاط في الدوري الانجليزي، لان هو اتغلب اول جولتين والنهاردة بيحصد نقطة، بقى معاه نقطة من 3 مباريات. ومشروع ديزيربي الناس بدأت ايه تتكلم عنه بشكل كبير، وخصوصا جماهير توتنهام. الاداء مش احسن حال، خط وسط توتنهام يعني ما بيقديش اللي يقدر يقنع الناس على القيمة المادية اللي دفعت في اللعيبة دي. يعني تونالي جايب اكتر من 100 مليون جنيه استرليني، اسماء كتيرة دفع فيها فلوس، ولكن توتنهام لسه ما بيقدمش المستوى المرجو او المأمول منه. انتهت المباراة بالتعادل السلبي ما بين توتنهام مع نوتنغهام فورست، وبصراحة الواحد كان زعلان جدا على أداء مرموش النهاردة، حتى تقييمه على سوفا سكور كان تقييم سيء جدا جدا جدا.

المدير الفني لنيوكاسل، لكن كمتعه وكعاده الدوري الانجليزي في المتعه والاثاره نيوكاسل بيرجع، وبيرجع امتى؟ في الدقيقه 89 وبيتعادلوا مع بورنموث وبتنتهي المباراه 2-2 في مباراه كانت عظيمه جدا جدا. باقي النتائج تعال اقول لك عليها. برينتفورد مع ساندرلاند تعادل ايجابي 1-1، برايتون مع ليدز برضو تعادل 1-1، كريستال بالاس مع فولهام، كريستال بالاس فاز 3-2. وكمان تعال نروح لمباراة بقى مانشستر سيتي مع كوفنتري، المباراة اللي فاز فيها مانشستر سيتي 1-0. الجميع اعتقد قبل بداية المباراة ان كوفنتري مع فرانك لامبارد الصاعد حديثا للدوري الانجليزي هيكون صيد سهل جدا لمانشستر سيتي النهاردة على ملعب الاتحاد، ويقدر السيتي يجيب 3 و4 و5 و6 اهداف في مرمى كوفنتري سيتي. وكتير من اللي بيلعبوا الفانتازي خلوا النهاردة ايرلينج هالاند تريبل كابتن وتفاصيل كتيرة جدا، لكن في النهاية مانشستر سيتي بجد انا عايزك تتفرج على الملخص. مانشستر سيتي النهاردة كان هيضيع من ايده فوز سهل جدا على ملعبه ووسط جماهيره، فاز بصعوبة جدا 1-0 بهدف لإيرلينج هالاند الدبابة النرويجي، لكن لما تتفرج على الملخص هتلاقي وهتحط ايدك على نقاط كثيرة جدا في مانشستر سيتي، ان هو بصراحة شديدة جدا مانشستر سيتي اختلف كتير جدا عن ايام بيب جوارديولا، الاداء بقى بطيء جدا، التحركات مش بالسهولة ولا الممتعة زي اللي ما كنا بنشوفها مع بيب جوارديولا، في مشاكل دفاعية كتيرة جدا، لما الكرة بتبقى مع السيتي مفيش حلول خالص، تحضير بطيء جدا. ففي النهاية خالص تبص تلاقي ان كوفنتري سيتي مسك الكرة كمان على السيتي وهاجم بشكل مكثف وضغط على السيتي، وكانت هيضيع الثلاث نقاط النهاردة من مانشستر سيتي، وفازوا على كوفنتري سيتي بصعوبة جدا 1-0. ده اللي حصل النهاردة في المباراة، ويبقى السؤال انزو ماريسكا ايه اللي هيحصل معاه مع السيتي خلال الفترات اللي جاية. هنتكلم عن ايه كمان؟ هنتكلم على مباراة ما بين هال سيتي مع استون فيلا انتهت بالتعادل السلبي، دي كده اهم المباريات اللي اتلعبت النهاردة في الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي. يتبقى ايه؟ يتبقى عندنا بكرة مباراتين في غاية الجمال في الدوري الانجليزي، ايفرتون بيستضيف مانشستر يونايتد، ومباراة القمة الساعة 6:30 مساء على ملعب الامارات ارسنال بيستضيف تشيلسي، مباراة قمة الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي. دي المباراة اللي انا عايز اسألك عليها النهاردة، السؤال اللي هندردش فيه على مدار الحلقة، قولي كده توقعاتك لنتيجة مباراة ارسنال مع تشيلسي، وقولي الاجابة على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-904، واقرا توقعاتكم ان شاء الله كلها على مدار الحلقة. قولي توقعاتك لقمة ارسنال مع تشيلسي اللي هتتلعب بكرة ان شاء الله الساعة 6:30 مساء. يلا نبدأ حلقة النهاردة ملوك الكورة، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو هو رئيس تحرير برنامج ملوك الكورة. طيب حمزة عبد الكريم، بكرة برشلونة ان شاء الله هيلعب مع فالنسيا، وبرشلونة اكثر المستفيدين من هذه الجولة في الدوري الاسباني، ريال بيتيس امبارح فاز على ريال مدريد في مباراة درامية جدا جدا جدا، اللي اتفرج على المباراة يشوف قد ايه لما الكورة تديك ظهرها، ريال مدريد عمل كل حاجة وضيع ركلة الجزاء، والكورة كانت بتوصل للعرضة مرتين وعلى الخط وتطلع وما دخلتش المرمى، وأول هزيمة لجوزيه مورينيو هذا الموسم مع ريال مدريد. ريال بيتيس فاز على ريال مدريد، والنهاردة أتلتيك بلباو فاز بثلاثية على أتلتيكو مدريد، بكرة بقى برشلونة مع فالنسيا مباراة تصدر الدوري، ويكون في فارق كمان 3 نقاط عن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. والثقة اللي بيحظى بيها حمزة عبد الكريم مفرحانة، هانز فليك بيضم حمزة عبد الكريم لقائمة المباراة بالتوفيق يا رب، ونشوفه بكرة يسجل أو يصنع ويشارك بإذن الله. طيب يلا بينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم بقى عشان نبدأ حلقة النهاردة ونبدأ كلام في الكرة وتحليل بقى لكل المباريات اللي اتلعبت النهاردة في السبت الممتاز على ملوك الكرة على هوا الراديو 90-90. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل برنامجنا.

ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
3: ومن أخبارنا
2: موضوع،
3: حضراتكم كنتوا تتابعوني،
2: حدث،
3: مصر بتشهد حدث لأول
2: معلومة ومعرفة، نقاش،
3: وعشان يكون موضوعنا محدد
2: لكل المجالات،
3: قضية فنية رياضية،
2: سياسة،
4: وعنا خلال الاتصال
2: اقتصاد
3: وفي مؤشرات البورصة،
2: ومن أخبارنا كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: 90 90. هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: يلا بينا نبدأ برنامجنا وملوك الكرة على هوا الراديو 90 90. عايز أعرف توقعاتكم لنتيجة مباراة ملعب الإمارات بكرة، قمة الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي، أرسنال مع تشيلسي الساعة 6:30 مساء. عايز أعرف توقعاتكم لنتيجة المباراة سواء على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. تعالوا نرحب بصديق العزيز حسام مجدي المحلل الرياضي المتميز. يا صديقي منور ملوك الكرة لأول مرة.
2: أستاذ محمود يا مساء الفل على حضرتك وعلى كل متابعين الراديو 90 90 وعلى برنامج ملوك الكورة، ويا رب نكون ضيوف خفاف إن شاء الله.
1: ربنا يخليك يا صديقي منورنا. وتعالى نبدأ الكلام على طول من الدوري الإنجليزي. مش هبدأ بالترتيب، أنا عايز أبدأ مع نجمنا عمر مرموش.
2: يلا بينا.
1: أنا في بداية الحلقة قلت إن أنا زعلان منه على موقفين حصلوا النهاردة في المباراة، سواء الانفراد أو الكورة اللي لو كان رياحها لقدوس النجم الغاني كانت دخلت هدف وشاط في النهاية في جسم مدافع نوتنجهام. عايز أعرف تقييمك أنت ليه عمر مرموش، وبشكل عام أداء توتنهام مع ديزيربي في 3 مباريات نقطة واحدة.
2: خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة من البداية. احنا من الأول كنا بنتكلم ان احنا عايزين مرموش ياخد تجربة جديدة، وكنا عايزينه يمشي بالفعل من مانشستر سيتي، وكان توتنهام هو النادي الكبير أو من التوب في أوروبا يعني اللي مقدم له عروض، فاحنا كنا شايفين ان هي خطوه كويسه، وكانت بدايه موسم وتوتنهام بيجهز للموسم الجديد، والسنه اللي فاتت هرب من الهبوط، فكنا كلنا متفائلين مع توتنهام ومع ديزيربي ان السنه دي هتكون الدنيا احسن وكده. ولكن في البدايه احنا شفنا بدايه توتنهام اصلا من ماتش برينفورد شفناها مش كويسه، وخسر توتنهام، وبعدين لعب ماتش نيوكاسل كان اتعاقد مع مرموش، لقينا مرموش بيبدا اساسي وبيلعب الماتش كامل، فقلنا كويس، ولكن برده اتفاجئنا ان توتنهام خسر مره ثانيه. والنهارده برضو بالرغم من كده، بالرغم من التعادل وان دي اول نقطه الموسم ده، ولكن هي برضو بدايه مش كويسه، يعني حتى الان 3 جولات عدوا، لا بدايه مش كويسه لتوتنهام، بدايه مش كويسه لديزيربي اللي كانت جماهير توتنهام راهنة عليه ان هو السنه دي هيغير الشكل، بما انه قدر ان هو يهرب بيهم من الهبوط السنه اللي فاتت، ولكن كانوا اعتقد ان هم في حاله صدمه، بالرغم من ان احنا بنتكلم عن الدوري الانجليزي طبعا لسه ما نقدرش نحكم بعد 3 جولات ولا بعد 10 جولات. احنا بنشوف الدوري الانجليزي بيتحسم اللقب فيه والبطوله فيه من ماتش، وبنشوف توتنهام هو نفسه السنه اللي فاتت هرب من الهبوط من ماتش، فلسه بدري، ولكن لا مش ده برضو الجماهير مستنياه،
1: خصوصا ان المدفوع حوالي 400 مليون جنيه استرليني.
2: بالظبط، النادي عمل صفقات مرعبه، النادي معاه سكواد كويس جدا، وما خسرش حد من قوامه الاساسي تقريبا غير ريتشارلسون، وبرده يعني ما اعتقدش ان هو هيكون مؤثر قوي، طبعا هو كان احد عناصرهم المهمه والمميزه، ولكن في النهايه مش هيأثر بشكل كبير رحيل ريتشارلسون، ولكن لا توتنهام صدم الجميع بالمستوى اللي هو ظاهر بيه حتى الان. هنروح لعمر مرموش. احنا كلنا زعلانين من عمر مرموش ليه؟ انا عايز اقول لمرموش نصيحه واحده، هي استمتع باللعب ولعب علشان تبين مرموش، مش علشان انت عايز تثبت حاجة. صح. مرموش من كاس العالم احنا شايفين مرموش خارج تركيزه وخارج فورمته اللي احنا عارفينها.
1: هو ده تركيز ولا فترة الاعداد ما كانتش كافية ليه مع مانشستر سيتي، بخصوص بقى طبعا الزواج وكده اخره؟
2: هو فترة الاعداد طبعا، لان هو لحق مانشستر سيتي متأخر، هو راح لمانشستر سيتي كانوا بدأوا معسكرهم، وراح تقريبا عشان كاس العالم وعشان اجازة الجواز وكل الكلام ده، هو راح متأخر، ولكن هو برضو كان بيلعب كاس عالم، احنا شفنا مرموش في كاس العالم مش مستواه، والجميع انتقدوا بشكل كبير جدا. ليه؟ لان زي ما قلت لحضرتك، انا وجهة نظري ان مرموش ما بيلعبش عشان يستمتع، مرموش مضغوط بشكل كبير جدا، والضغط ده ظهر في مستواه. هو كان جاي كاس العالم من مانشستر سيتي ما بيلعبش اساسي، قعد في الفترات الاخيره من الموسم، هالاند طبعا كان بيلعب ما شاركش غير دقائق قليله، فكان في ضغط كبير عليه اللي هو هلعب الموسم الجديد مش هلعب، همشي مش همشي، هكمل هالاند المنافسه. راح كاس العالم لقى هالاند مكسر الدنيا في كاس العالم اللي هو المنافس الطبيعي بتاعه في الفريق،
1: وهو ما كانش ليه مساهمات خالص في المونديال
2: خالص خالص، واهدر فرص محققه يعني.
1: انا شبهت الانفراد اللي ضيعه النهارده بنفس الانفراد ضيعه في مباراه استراليا واحنا متقدمين عليهم 1-0.
2: بالظبط، وتعرض لانتقادات شديده جدا وقتها، وكان يعني قضى كاس عالم مش كويس، فخطوته مع توتنهام لا، انت لو شفت مرموش مش دي الفرص اللي مرموش يضيعها، يعني مرموش ما يضيعش انفراد زي ده، مرموش هي الفرص دي اللي بيخلصها اصلا. فانا هي نصيحتي زي ما قلت لحضرتك ان هو لازم يركز، يعني لازم تبقى بتستمتع اكتر من ان انت عليك ضغوط. انت رايح توتنهام سنه اعاره علشان تثبت ان انت عمر مرموش، تثبت المستوى اللي انت لعبت بيه، وعلشان كده مانشستر سيتي جابك من انتراخت. فلا انا عايز اثبت ان انا عمر مرموش بدون ضغوط وبدون مشاكل وبدون اي حاجه. وفي النهايه توتنهام برضه على فكره ما عليهوش ضغوط، يعني توتنهام في النهايه عايز يبقى في التوب 6، مش عايز يبقى بطل الدوري الانجليزي، مش عايز يبقى بطل دوري ابطال اوروبا، هو عايز يصالح جماهيره من الموسم اللي فات واللي حصل فيه. فبرضه الفريق ما عليهوش ضغوط، عكس انه كان هيبقى في مانشستر سيتي كل نقطه بتفرق وكل ماتش بيفرق، فهو ما عليهوش ضغوط مع الفريق. فلا العب كمرموش، العب استمتع وسجل اهداف، وممكن كمان يحصل حاجه وياخد بطوله، ليه لا؟ بس انت في النهايه لو ما خدتش محدش هيلومك، ولكن ما تظهرش بالمستوى ده. ومع العلم على فكره هو ارقامه كويسه، يعني انا ممكن اقول لحضرتك ارقامه بشكل سريع.
1: ارقام النهارده
2: لعب 84 دقيقه، كان ليه 12 تمريره منهم 11 تمريره صحيحه، لمس الكوره 26 مره، كان ليه فرصه محققه ضيعها واحده، ومراوغاته 3، المراوغات الناجحه منهم 2، ليه التسديدات 2، التدخلات الارضيه 3. فارقامه في الملعب كويسه، ولكن هو مرموش ناقصه الفينش اللي هي دي بتاعته اصلا. يعني
1: انا اللي ضايقني كمان يا صديقي غير كره الانفراد، في كره كان رايح فيها في هجمة مرتدة عظيمة جدا، من على شماله رايح روبرتسون ومن على يمينه قدوس فاضي تماما، لو ريحها القدوس هدف لتوتنهام وفازوا بالثلاث نقاط، وهو راح سايب كل الاختيارات وشاطها في جسم المدافع اللي واقف قدامه، والاثنين لعيبة اللي على يمينه وعلى شماله حطوا ايديهم على راسهم في صدمة كبيرة جدا من الهجمة اللي ضاعت.
2: ليه اتصرفت التصرف ده؟
1: صح.
2: وعلى فكرة لو فتحنا اكس هنلاقي ان جماهير توتنهام برضو بتنتقده بشكل كبير في القصة دي، وبتعلق على ان هو ما بيمررش الحد او ما بيمررش لزمايله بشكل صحيح وفي الوقت الصح، لا هو مركز على انه عايز يسجل، ودي زي ما قلت لحضرتك ضغط، يعني هي هو عايز يسجل هدف، فتبدأ ان هو في اعتقاده انه لو سجل هدف هتفتح بقى بعد كده هنجيب اكتر من هدف، ولكن لا، يعني هو ممكن يعمل اسيست فيبقى مؤثر، لان احنا شفنا مثلا النهاردة ان هو خرج خرج دي، ما هو الماتش اللي فات هو لعبه اساسي، يعني انت تتوقع ان هو الماتش ده هيلعبه اساسي طبعا. فخرج دي حتى لو تغيير فني لاي سبب من الاسباب، مش عشان وحش مش عشان حاجه، بس هو لو بصمته ظاهره في الملعب لا كان هيكمل الماتش الثاني اساسي.
1: احنا بنتكلم الكلام ده عشان احنا بنحبه وعايزينه يتألق، وهو الوحيد اللي بقى لنا دلوقتي في الدوري الانجليزي
2: بالزبط.
1: فعايزينه يبقى احسن واحد وعايزينه يكمل انجازات اسطورتنا محمد صلاح، لكن انا ابص على تقييمه بعد المباراه على سوفا سكور الاقيه اسوأ لاعب واقل لاعب في توتنهام، حاجه تزعل.
2: صح، برغم زي ما قلت لحضرتك يعني ارقامه نوعا ما كويسه، ولكن لا هو ما كانش ظاهر بالتاثير المطلوب منه في الملعب، يعني هو مرموش مش مطلوب منه تدخلات مثلا، هو مرموش مطلوب منه الهدف.
1: صح.
2: او صناعه الهدف.
1: صح.
2: فالحاجتين الاساسيين اللي مطلوبين منه هو ما نفذهمش بسبب الضغوطات اللي هو فيها. فلا يعني هو كده اجمالا ما نفذش المطلوب منه حتى الان من ماتشين، واحنا شايفين ان ديزيربي مديله الثقه بشكل واضح، يعني طبعا. هو
1: وكل مؤتمر صحفي بيتكلم عنه كويس جدا،
2: بيدافع، والنهارده دافع عنه وقال احنا عندنا اللعيبه اللي تسجل الاهداف زي عمر مرموش، واحنا مش خايفين من حاجه ومش قلقانين من حاجه. فالراجل متمسك بيه وبيدافع عنه، هو اللي كان متمسك بضمه وما استنى لحد اخر وقت، ما رضيش يضم صفقات تانية علشان يقدر يحسم صفقته. فهو في النهاية لا، يعني هو مرموش احنا مستنين منه اكتر من كده، وكل ده دعم، احنا محتاجين مرموش يرجع المرموش اللي احنا عارفينه.
1: صح.
2: حتى لو مرجعش المانشستر سيتي الموسم الجاي، ما ممكن يروح نادي اكبر، ممكن يفضل مع توتنهام ويحقق انجازات، لان في النهاية توتنهام احنا عارفين ان هو مش نادي صغير
1: طبعا،
2: هو نادي بطولات
1: طبعا.
2: فلو كمل في توتنهام وتوتنهام رجع لصحوته، فلا ما ممكن يبقى مرموش زي ما شفنا قبل كده، هاري كين هو نجم توتنهام الاول، سون نجم توتنهام الاول، فممكن نشوف مرموش احد نجوم توتنهام، ليه لا؟
1: باذن الله. طيب تعال نسيب توتنهام ونطلع على مانشستر سيتي، النهارده فوز بصعوبه على كوفنتري سيتي، اعتقد الجميع قبل المباراه ان المباراه هتكون نزهه على ملعب الاتحاد لمانشستر سيتي، لكن اتخضينا بالاداء والبطء اللي في مانشستر سيتي، مش ده السيتي ابدا مع بيب جوارديولا، كوفنتري سيتي كان هيخطف منهم المباراه، الجماهير ومحبين وعشاء مانشستر سيتي بيقول لك لا انزو ماريسكا لسه ملوش بصمات واضحه مع الفريق. الراجل ده هيوصل امتى للتوليفة ولا ايه اللي هيحصل يا صديقي؟
2: طبعا كل مصدوم من مانشستر سيتي خصوصا جماهيره بسبب النقلة من بيب جوارديولا لإنزو ماريسكا، متوقع ان هي يبقى في فرق، الطريقتين غير بعض، المدرستين غير بعض، الجنسيتين غير بعض، فهي كان في تخوف من كده، ولكن ماريسكا للأسف اكد التخوف ده مش تفاداه. على فكرة بالرغم من ان احنا عارفين ان مانشستر سيتي متصدر الدوري حاليا بعد ماتش النهاردة، ولكن انت مش شايف ده مانشستر سيتي اللي انت كنت شايفه السنين اللي فاتت.
1: لا
2: وماريسكا مش مطالب ان هو يظهر بشكل جوارديولا، مش مطالب ان هو يلعب كره جوارديولا، ولكن مش ده برضو مانشستر سيتي. يعني انت كان كوفنتري في اي لحظه كان ممكن يخطف التعادل، وكان ممكن يخطف الفوز، كان في فرص شفناها خطيره ومحققه لكوفنتري. فليه مانشستر سيتي ظهر بالشكل المتراجع ده على الرغم زي ما قلت لحضرتك ان هو لا يعني متصدر الدوري وكسبان الثلاث ماتشات حتى الان، وبفرق عن اقرب منافسين اللي هو هال سيتي بفرق نقطتين 7 نقط لسه. طبعا باقي الفرق ما لعبتش ماتشاتها، ولكن اجمالا هتتكلم مثلا ورق هتقول ان مانشستر سيتي كسبان كل ماتشاته، ولكن لا كل فوز لمانشستر سيتي كان فوز مقلق، خصوصا ان هو بدا الموسم كمان بشكل صعب جدا، بدا بخساره ارسنال.
1: صح.
2: فلا موسم مانشستر سيتي انا عن نفسي مش متفائل له بشكل كبير جدا. مش متوقع من ماريسكا الكتير، يعني انا مش متوقع طبعا ان مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي السنه دي. على الرغم ان هو الفريق ما اتغيرش فيه كتير، يعني هو الفريق ما خسرش عناصر كتيره مهمه، ولكن لا مش ده مانشستر سيتي اللي احنا مستنيينه، ومش ده مانشستر سيتي اللي هينافس السنه دي، ده توقعي انا الشخصي. لان هو باين، يعني احنا مش محتاجين نتكلم في ارقام او حاجه، هو باين مانشستر سيتي عامل ازاي. دوري ابطال اوروبا هيبقى منافسه فيه شرسه جدا السنه دي. الدوري الانجليزي ممكن تبقى المنافسه مش شرسه، لان في تغيرات كتير في الفرق اللي حواليه. ليفربول غير، تشيلسي غير، كل الفرق اللي حواليه غيرت، ما فيش حد مستقر تقريبا غير ارسنال. ولكن هو برضو يعني لا، انت تتوقع ان مانشستر سيتي هيبقى اشرس من كده وهيبقى هو المنافس الاول؟ لا انا مش متوقع ده.
1: النقطه كمان المقلقه ان دفاعهم مستباح بشكل كبير، بالرغم من انك لو تبص على عنصر في دفاع مانشستر سيتي لا اسماء مميزه، لكن بالضبط. الدفاع تحس ان هو هش وضعيف جدا.
2: وماريسكا كان بيلعب بطرق دفاعيه كويسه، يعني ماريسكا مع تشيلسي كان بيدافع كويس نوعا ما، مش ده ماريسكا اللي بيلعب دلوقتي. لا الدفاع مفتوح بشكل كبير، خط النص مش متماسك زي الاول، وهو ما عندهمش حاجه مستقره بشكل كامل زي ما هي، ما اتغيرتش غير خط الهجوم بسبب هالاند.
1: صح.
2: لكن غير كده لا، هو الفريق مش متماسك بشكل كويس، مش ظاهر ان هو هينافس السنه دي. فانا في رايي ان مانشستر سيتي ما نستناش منه حاجه السنه دي، واتوقع ان هو ممكن يواجه مشاكل كمان اكتر من كده. مش عارف هل ماريسكا ممكن يكمل ولا لا. احنا شفنا دايما مانشستر سيتي هو بيعتمد على الاستقرار ويدي المدرب فرصته للاخر.
1: صح.
2: ويبني ويشوف وكل الكلام ده، ولكن اعتقد لو الدنيا كانت سيئه ما اعتقدش ان مانشستر هيفضل ماشي بنهجه ده مع ماريسكا.
1: طيب انا عايز اقول لك راي معين بخصوص ليفربول. انا شايف ان الراجل إيراولا ده مع الوقت ليفربول هتكون فرقه مرعبه في الدوري الانجليزي، تعاقدات جيده جدا، باركولا انا شفتهم من بارح، لا في كره بتتقدم، وكان نفسي محمد صلاح يلحق إيراولا ده ولو حتى في موسم واحد. هل تتفق معايا ولا تختلف؟
2: خلي بالك انا عندي نفس وجهه النظر، لان هو في البدايه الناس قالت إيراولا ده ايه الاسم ده، ملوش مسيره قبل كده كويسه، ملوش بطولات، ملوش انجازات كبيره، فكانت الناس خايفه منه. فكان وده طبيعي، انت في النهايه جايب ليفربول من حقبة بتاعت كلوب انت مش عارف ترجع لها تاني.
1: صح.
2: رغم ان ارني سلوت خد الدوري الانجليزي، ولكن شفنا اللي حصل بعد كده، ما كانش افضل حاجة. فكانت الطبيعي والمنطقي ان الناس ما تبقاش متفائلة بإيراولا، ولكن انا من وجهة نظري شايف إيراولا هيعمل موسم مميز مع ليفربول، حتى لو ما خدش الطول على فكرة السنة دي. انا شايف ان يتم الصبر عليه بشكل اكبر. إيراولا مع الوقت هيعمل بليفربول فريق مرعب جدا، لان هو زي ما حضرتك قلت هو جايب صفقات كويسه، شفنا الفريق بيهاجم بشكل كويس، شفنا دفاعه كويس متماسك. ما عملش في النهايه، وماشي من عنده اهم لاعب في العالم، مش اهم لاعب في الفريق، محمد صلاح. لا الفريق ظهر بشكل مش وحش، متماسك، عرف يعوض، عرف جاد باركولا صفقه مميزه جدا على فكره، فضل متمسك ان هو يحسمها، وصفقه هتفرق معاهم بشكل كبير.
1: واستمرار باركو برده بقى ده حاجه مهمه جدا، عمل امبارح 2 اسيست
2: بالظبط، على الرغم ان هو كان هيمشي في الميركاتو الصيفي. يعني احنا شفنا جاك بوكا متمسك ان هو يمشي بشكل كبير جدا، وكان توتنهام عايزه واتقال ان مانشستر سيتي عايزه، لكن هم تمسكوا بيه للاخر. وظهر سبب تمسكوا بيه، مع ان كان في اصوات على فكره من جماهير ليفربول بتؤيد فكره بيعه. لان جاك بو لاعب كويس، ولكن انت مع السنين اللي فاتت دي ممكن ما كنتش تشوفه اللي هو اللاعب الواو او المهم جدا في ليفربول. لا كنت عادي، ممكن جاكبو بالنسبه لك لاعب عادي اتشال او اتحط ممكن ما يفرقش معاك.
1: صح.
2: ولكن لا هو باين ان هو عمل مع جاكبو حاجه، عمل مع ايزاك حاجه. احنا ايزاك برضو كان بعيد عن مستواه واصابات، وكانت الدنيا معاه مش احسن حاجه، شفنا لا موجود وسجل وفي اداء وفي ماتش كويس. فهو في النهايه على فكره وايزاك هداف الدوري الانجليزي حتى الان ب3 اهداف، متساوي مع برونو ومع هالاند. فلا انا متوقع ليفربول في موسم كويس مستنيه، حتى لو ما حصلش اي بطولات السنه دي، مش بطوله ولا اتنين، ما حصلش اي بطولات، انا شايف نستنى على ايراولا، هيعمل فريق كويس جدا بليفربول.
1: طيب مباراتين الغد، نهايه بقى الايه الجوله، الجوله الثالثه من الدوري الانجليزي. تعالى نبدا بايفرتون مع مانشستر يونايتد. ايفرتون انا شايفه قوي جدا، اضيف عليه كمان جريليتش القادم من مانشستر سيتي في مواجهه مانشستر يونايتد اللي يعني ايه صبر جماهيره كده بعد الهزايم في الاول بالفوز في المباراه الاخيره. طيب شايفها ازاي المباراه وتوقعاتك؟
2: الماتش ده طبعا احنا عارفينه طول عمره ماتش قوي، يعني الماتش ده على مر السنين ماتش مميز جدا
1: جدا،
2: هيتلعب بين فريقين تاريخيين طبعا. ولكن ديفيد مويس السنه دي فاجئني عن نفسي، ان هو السنه اللي فاتت برضو الدنيا ما كانتش معاه احسن حاجه، ولكن السنه دي انا شايف ايفرتون بيلعب بشكل كويس جدا، اداؤه كويس جدا في الملعب وحقق نتائج كويسه. فلا، لان ايفرتون السنه اللي فاتت احنا عارفين هو كان من ضمن المرشحين للهبوط، فشايف ان الفريق السنه دي لا كويس بشكل كبير جدا، بل انا كمان يعني شايف برجح كفته في ماتش بكره. على الجانب الثاني مانشستر يونايتد، مانشستر هو للاسف مانشستر اللي احنا متعودين عليه اللي هو بيمشي على سطر ويسيب سطر، ده من وقت السير يعني من وقت السير أليكس فيرجسون مانشستر هو بيمشي على سطر وبيسيب سطر للاسف. يعني احنا شفنا ان كاريك السنه اللي فاتت انقذ الفريق وجه في وقت صعب وكانت الدنيا صعبه، وعرف في النهايه ان هو يلحق الفريق ويشارك في بطوله اوروبيه والدنيا تمام وخلاص وكل حاجه، ولكن بدا الموسم بشكل وحش،
1: هزيمه امام هال سيتي، الكل اعتقد ان ده فريق صاعد لسه حديثا للدوري الانجليزي، اعتقد الجميع ان الفوز هيبقى سهل.
2: الماتش خلصان بالظبط، دخل الماتش خلصان، تبقى تصدم الجماهير بالخساره دي، فلا كانت صدمه كبيره جدا. وللاسف زي ما قلت لحضرتك هو مانشستر هي دي اسلوبه وهي دي طريقته من سنين كتيره فاتت، ان هو يمشي على سطر ويسيب سطر زي ما بنقول. فمانشستر هو معاه على فكره فريق كويس، يعني انا في وجهه نظري سكواد مانشستر ده سكواد مميز، ممكن ينافس بيه عادي على البطولات، مش مثلا نقول ان هو عنده ازمه او عنده حاجه او السكواد مش مساعده، لا انا في وجهه نظري سكواده كويس جدا ينافس بيه، ولكن السكواد نفسه هو تحس ان في حاجه غلط فيه، مدرب مش عارف يرسمهم صح. يعني اللعيبه تحس الماتشات مع الماتشات بتلاقي لا في حاجات غريبه بتحصل هي ما تحصلش غير مع مانشستر، يعني ان اللعيبه دي كلها ما تبقاش متناغمه لحد دلوقتي رغم ان الفوز، يعني على فكره الفوز في الماتش اللي فات كويس وكان الفريق اداؤه كويس نوعا ما، ولكن انا شايف ان مانشستر بينقصه التناغم اللي غير مفهوم. يعني اللعيبه دي مش عارفه تبقى متماسكه مع بعض في الملعب، فدي غريبه جدا بالنسبه لي وغامضه جدا. وكارك يعني انا زي ما قلت لحضرتك اتصدمت من الخساره بتاعت هال سيتي، انا قلت هيدخل بقى عنده خد فتره اعداد كامله وجاب الصفقات ودعم فريقه اللي مش محتاجه مشي وخلاص الدنيا كويسه، فالمره دي واخد وقته عن الوقت اللي جه فيه،
1: وبعدها فوز صعب على ابسويتش تاون كمان، يعني
2: انت فايز بصعوبه. يعني رغم فوزك ورغم ان الفريق نوعا ما كان كويس ولكن فايز بصعوبه، يعني في النهايه المتفق عليه ان انت فايز بصعوبه. فانا مش متفائل برضو الموسم مانشستر، خصوصا ان هو عنده بقى المشاركه الاوروبيه اللي هتبقى صعبه رغم ان الناس مستنياه وجماهير الفريق مستنياه، ولكن بالاداء اللي هو ظهر بيه ده اعتقد هتبقى صعبه على مانشستر برضو. وزي ما قلت لحضرتك يعني انا شايف ماتش بكره برجح كفه ايفرتون بشكل كبير جدا.
1: طيب تعال نروح بقى للقمة المنتظرة، قمة الجولة الثالثة على ملعب الإمارات، أرسنال بيستضيف تشيلسي الساعة 6:30، مباراة بصراحة كل مستنيها. أرسنال بأداء ثابت وتدعيمات وحامل اللقب ومصمم إن هو يحتفظ باللقب قدام تشيلسي مع تشابي ألونسو، شفناه بقوة هجومية فظيعة في أول مبارتين في الدوري الإنجليزي لكن بدفاع مليان مشاكل، قل لي كده شايف إزاي المباراة؟
2: الماتش ده قوي بعيدا عن الفريقين، يعني بعيدا عن الماتش على مر التاريخ هو ديربي لندن وقوته وكل حاجه، ولكن الماتش ده قوي مدربين. انت هتشوف ارتيتا بطل الدوري الانجليزي اللي السنه دي الكل بيرشحه ان هو يبقى بطل الدوري الانجليزي للمره الثانيه، اللي خلاص يعني هو بقى ماسك ارسنال بشكل كويس جدا، معاه متملك من كل مفاتيح لعبه. وهتشوف تشابي الونسو اللي كان مفاجاه كبيره بالنسبه لنا، جاي من تجربة ريال مدريد طبعا خايب الأمال والدنيا مش كويسة وكان عايز تجربة تانية، والناس كانت خايفة هو جاي تشيلسي قالوا لا ده تجربة انت بتصعبها على نفسك تشيلسي ليه ومش عارف ايه كل الكلام ده، ولكن كانت مفاجأة كبيرة جدا اللي هو عمله مع تشيلسي. تشيلسي بيلعب بشكل كويس جدا
1: جدا،
2: تشيلسي فاز، تشيلسي بيقدم أداء كويس، عمل تدعيمات كويسة وتمسك باللعيبة اللي هو عايزها ومشى اللعيبة اللي هو مش محتاجها، اللي كان طالب يمشي زي انزو وافق ان هو يمشي، وبالرغم من كده لا شفنا الفريق بشكل كويس جدا. فهو فريق ماتش كمدربين الماتش هيكون مرعب جدا بشكل كبير، هما الاثنين متساويين في النقاط وفازوا بالماتشين بتاعهم، فالماتش كمدربين احنا مستنيين نشوف ماتش المدربين ده اكتر من اللعيبه واكتر من تاريخ مواجهات الفريقين على مر السنين اللي فاتت، فانا متوقع ماتش قوي جدا، بل احنا ممكن ما نعرفش نتوقع نتيجته على الرغم من ان كفه ارسنال برضو اقوى.
1: انا متوقع الارسنال،
2: انا متوقع ان هي كفه ارسنال اقوى، ولكن ما تقدرش تتوقع نتيجته، لان انت انا توقعي ان ممكن الونسو يعمل مفاجاه ويكمل مشواره، تبقى دي مفاجاه كبيره جدا في الدوري، لان الناس كلها بتتكلم ان مين هينافس ارسنال السنه دي.
1: كنت اقدر اتفق معاك ان هو ممكن يعمل مفاجاه، بس انا اتفرجت على مباراتين تشيلسي في الجوله الاولى والثانيه في الدوري الانجليزي، هجوم قوي جدا بالثلاثي الهجومي المرعب، الدفاع عنده مشكله واضحه وصريحه
2: بالظبط، ودي للاسف ارسنال يستغلها. ولكن انا متوقع، يعني عندي احساس، ممكن مش توقع، ان هو ممكن يعمل مفاجاه. يعني هو الونسو انا زي ما قلت لحضرتك انا اتفاجئت، يعني انا قلت تشيلسي في اول ماتشين ممكن يكسب ماتش ويخسر ماتش، يتعادل الماتشين، الحاجات دي، يعني النتائج ان هو يكسب الماتشين على الرغم من ان زي ما حضرتك قلت مشاكله الدفاعيه دي، ولكن لا، انا حاسس ان هو ممكن يبقى فيه مفاجاه بشكل ما، على الرغم ان تاريخ المواجهات رايح لكفه ارسنال، تاريخ مواجهات ارتيتا نفسه ضد تشيلسي رايح لارتيتا، فهي ممكن كل المعطيات بترجح كفه ارسنال، ولكن انا متوقع ان ممكن نشوف مفاجاه من تشابي الونسو ولو بنسبه ضعيفه. لو مش هيكسب الماتش، انا شايف ان هو ممكن يقدم ماتش قوي جدا ويصعب الماتش على ارسنال. ارسنال مش هيدخل الماتش وهو ضامن الفوز بنسبه 100%.
1: صح صديقي العزيز حسام مجدي المحلل الرياضي المتميز جدا جدا، نورتنا في ملوك الكره النهارده يا صديقي.
2: حبيبي يا استاذ محمود، دايما ببقى مبسوط ان انا مع حضرتك ومع كل مستمعين راديو 90 وبرنامج ملوك الكوره.
1: ربنا يخليك يا صديقي، نورتنا. وتعالوا نطلع لفاصل اخير في برنامجنا النهارده، وبعد الفاصل نرجع بقى عشان نقول لك بكره على مدار اليوم هتتفرج على ايه. بكره يوم حافل بالمباريات الممتعه جدا جدا جدا. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل ملوك الكوره على هوا الراديو 90.
0: ملوك الكوره مع محمود الفهي على الراديو 90. الراديو 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90.
1: آخر خلاص لحظات في حلقة النهاردة من ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. اتحاد جدة في الدوري السعودي في آخر خلاص دقايق المباراة في الدقيقة 94 من 6 دقايق وقت بدل ضايع، متقدم على حامل لقب الدوري السعودي النصر 2-1 بمشاركة الأسطورة كريستيانو رونالدو وكل الأسماء العظيمة ساديو ماني وكل كتيبة نادي النصر. اتحاد جدة متقدم عليهم 2-1 وباقي دقيقتين وتنتهي المباراة. الخبر السعيد ان نادي نيس في الدوري الفرنسي بيواجه نادي ليمانس، ونجمنا المدافع محمد عبد المنعم بيشارك في اللقاء من بدايته كمدافع لنادي نيس الفرنسي وبيقدم مستوى الى حد ما جيد جدا باذن الله ربنا يوفقه. المباراة حتى الان التعادل الايجابي 1-1 في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ربنا يوفقك عبد المنعم. طيب تعالوا نروح بقى لمباريات بكرة، بكرة يوم حافل بالمباريات. تعالوا نبدأ بالأندية المصرية في البطولات الإفريقية. الساعة 3 العصر جرماهيا الكيني بيستضيف نادي بيراميدز، ده الساعة 3 في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الدور التمهيدي الأول للبطولة. عندك الساعة 8 بالليل في الكونفدرالية الإفريقية زد بيستضيف نادي جيبوتي تيليكوم، الساعة 8 بالليل برضو في الدور التمهيدي للبطولة الكونفدرالية الإفريقية. الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الساعة 4 العصر إيفرتون بيستضيف مانشستر يونايتد، مباراة من العيار التقيل جدا. والساعة 6:30 مباراة القمة اللي كنا بنتكلم عليها النهاردة في ملوك الكورة، أرسنال بيستضيف تشيلسي على ملعب الإمارات، مباراة من العيار التقيل جدا جدا. للأسف حظنا وحش لان الساعة 5:15 في تقريبا هتدخل مباراة مهمة برضو مع مباراة القمة ارسنال وتشيلسي، مباراة مين؟ مباراة فالنسيا مع برشلونة في الجولة الرابعة من الدوري الاسباني الساعة 5:15 برضو، وان شاء الله يكون في مشاركة لنجمنا الشاب حمزة عبد الكريم، وليه لأ باذن الله يكون ليه مساهمات. فالمباراتين دول داخلين في التوقيت مع بعض في خلال احداث الشوط الثاني. بكرة ان شاء الله هنشوف أبو ليل نجمنا الأسطورة محمد صلاح الساعة 8 بالليل في الدوري التركي ترابزونسبور بيستضيف نادي اسمه صعب قوي يا جماعة في الدوري التركي، اسمه جينتشيلار بيرلي. ده المباراة في الدوري التركي الساعة 8 بالليل، ربنا يوفق أبو صلاح ونشوف له مساهمات بكرة في الدوري التركي. آخر مباراة حلوة واوعدك ان انت هتستمتع بيها بكرة الساعة 10:15 مساء في الدوري الايطالي، اليوفي في مواجهة اي سي ميلان، وان شاء الله نستمتع بيها زي ما قلت لك امبارح كده على مباراة الانتر مع نابولي، وكانت مباراة في قمة العظمة النهاردة وفاز بيها حامل اللقب انتر 3-2 على نابولي في اخر لحظات المباراة 3-2. ان شاء الله برضو بكرة نستمتع باليوفي مع اي سي ميلان في الدوري الايطالي. خلص خلاص وقتنا النهاردة في ملوك الكورة، نتقابل يا رب دايما على خير على هوا الراديو 90 90. الأسبوع اللي جاي نتقابل إن شاء الله وحلقات جديدة من ملوك الكورة. مع السلامة.

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الحادية عشر مساء مع علا سمير.

الرئيس السيسي يتابع خطة إحياء المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة ويوجه بتعظيم الاستفادة من أصول الأوقاف. الرئيس يشدد أيضا على ضرورة تبني مشروع لتخضير القاهرة يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يجري مباحثات هاتفية مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. عبد العاطي يدعو لضرورة البناء على الجهود الراهنة لوقف النزاع في السودان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. مصر تجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وتشير أيضا إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة مؤسساتها الوطنية. استشهاد مواطنة لبنانية إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة نفطية بجنوب لبنان. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبحث مع المبعوثين الأمريكيين جارد كوشنر وستيف ووتكوف مبادرة واشنطن لإحلال السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي يؤكد أن تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأخيرا بيراميدزي يختتم تدريباته في نيروبي استعدادا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني غدا في بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28. الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90-90.
1: مساء جديد، يا ربي في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد صنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة هبتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا، وفي البداية هنتابع في الملف الخاص بمتابعة قطاع السياحة. هنتابع اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة أعمال إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية. ملف آخر هنتابع فيه أيضا المشاورات الدبلوماسية المصرية مع الأشقاء من أجل خفض التصعيد الإقليمي الراهن. أيضا خلال حلقتنا هنروح لمجلس الوزراء ونتعرف على تقرير إنجازات الرعاية الصحية والمشروعات الجديدة في العين السخنة. أيضا هنتابع خلال حلقتنا الملف التعليمي ونتابع انطلاق دراسة في المدارس الدولية بكرة وتنسيق الشهادات الفنية وأيضا تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات. خلال حلقتنا مستمعينا هنتابع مخصصات الدولة لتأمين العاملات في إجازة رعاية الأطفال. أيضا هنتابع العلاقات المصرية السعودية وهي صمام أمان عربي وإقليمي. هنتابع خلال حلقتنا استعدادات واشتراكات المترو والأوتوبيس الترددي والمونوريل للعام الدراسي الجديد، وأيضا هنتابع السلع المخفضة في بازار القاهرة في مجمع السوق الحضاري في مدينة نصر. هذه الأخبار وتفاصيلها وأكثر بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90-90.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

ومحمد مشعل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وأولى ملفات حلقتنا بعنوان اهتمام رئاسي بإعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه النهاردة بإعادة إحياء معالم القاهرة والاستمرار في الجهود الخاصة بإعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية وتطوير أيضا المناطق المحيطة بها لاجتذاب عدد كبير من السائحين. خلينا نتابع هذه التفاصيل مع دكتور علي أبو تشيش الباحث الأثري والمدير التنفيذي لمؤسسة زي حواس للآثار والتراث. دكتور علي تحياتي لحضرتك على راديو 90 90.
2: حضرتك يا علا هانم وكل المستمعين
1: الكرام. تحياتي لحضرتك يا دكتور. بنتكلم الحقيقة النهاردة على تحركات مهمة جدا لمصر بشكل عام والحقيقة هتنعكس بشكل إيجابي على قطاع السياحة. خلينا نتابع مع حضرتك هذه التوجيهات. يعني أولا نقول إيه هي التوجيهات وبعدين نقول أو نتابع مع حضرتك ونفهم أكتر مردود مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والتراثية مردودها على الحركة السياحية وأيضا العناية بالتراث المصري والجزئية الخاصة بتخدير القاهرة. هذه الجزئية أيضا عايزين نشوف ما مدى انعكاسها على جذب المزيد من السائحين. وخلينا كمان دكتور علي لو هزود على حضرتك ان احنا نشوف تأثير تخدير القاهرة على المواطنين المصريين أيضا.
2: عشان حضرتك تفضلت وقلت توجيهات الرئيس النهاردة بتعكس رؤية زي ما حضرتك عارفة استراتيجية متكاملة مش لتطوير الحجر أو الأثر. يعني مصر الدولة الوحيدة اللي بتحفر بتطلع تراث وتاريخ وحضارة، كل دول العالم بتطلع مية أو بترول، فإحنا متفردين. يعني هي النهاردة التوجيهات دي بتعكس إعادة الروح والرئة للقارة التاريخية. القارة التاريخية والإسلامية زي ما حضرتك عارفة مش مجرد أثار صمتة بنشيل عنها التراب، دي متاحف مفتوحة بتجسد عظمة وهوية الحضارة المصرية القديمة. صحيح. لما بنعمل تقدير للقاهرة وتحويل الأماكن الخالية لمساحات خضراء إحنا بنحقق حاجة مهمة جدا اللي هو التنمية المستدامة للتراث. يعني بنخلق بيئة صحية بتليق بعظمة التاريخ والآثار، في نفس الوقت بنحمي الآثار دي من التلوث والزحف العمراني اللي هو غير مخطط. النقطة الثانية والمهمة اللي هي توجيهات الرئيس لتطوير الأماكن المحيطة. يعني السائح النهاردة لما بيكون في مكان أثري مش بيبص على المبنى الأثري بس، بيبص على التجربة المتكاملة، بيبص على المناطق المحيطة، وعي الإنسان بالأثر نفسه.
1: صحيح.
2: فمستح بزور المهزة والفسطاطة والقارة الخدوية وبيلاقي حوالين الأثر عربيات ومسارات ومنشآت، طبعا بيحب يشوف الرؤية البصرية بتكون كويسة جدا. النهاردة في ملحمة حقيقية يعني بتجمع الحفاظ عن الأصالة التاريخية وفي نفس الوقت لمسة حضارية. طبعا مصر مش بترمم الماضي بس، مصر بتعيش تياخد الدولة عشان تكون واجهة المستقبل. وزي ما حضرتك شفتي الزيارة الأخيرة زيارة رئيس الصين وما جاء زار مصر وزار المتحف المصري الكبير اللي في خامة الرئيس، يعني أول ما جه أمر إن يخلص المشروع ده عشان تكون مصر بترس الهدية للعالم. الحاجات دي مش جديدة، إحنا بنصون كل التراث، الأثار المصرية القديمة، الأثار الإسلامية. التشجير وتخدير القاهرة ده هيكون حاجة بتضاف للتنمية المستدامة في الأرض.
1: صحيح. طيب خلينا نتكلم مع حضرتك عن إلى أي مدى تسهم هذه التوجيهات في انتعاشة قطاع السياحة بشكل أكبر مما هو موجود في الوقت الراهن.
2: زي ما حضرتك عارفة يا مصر دولة سياحية من الطراز الأول، إحنا عندنا أهم أثار في العالم وأكثر أثار في العالم. طبعا كل الانعكاس هيكون مردود على المهتمين بالأثار وبالتاريخ والحضارة الإسلامية فضلا عن المهتمين بالأثار المصرية القديمة. كل ده أما بينزل ومصر

0: زين لحضرتك دكتور.
1: شكرا.
0: تحياتي مستمعينا. من ضمن متابعتنا الإخبارية وفي إنجاز كبير سجلته السنوات الأخيرة وخطوة أيضا تعكس استمرار دعم الدولة للمرأة العاملة، الحكومة رفعت مخصصاتها لتأمين على العاملات خلال إجازة رعاية أطفالهم لتقريبا 1.97 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026-2027 مقابل 1.49 مليار جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة تقترب من 300 مليون جنيه، وهذه زيادة في مخصصات التأمين على العاملات خلال إجازة رعاية أطفالهم ضمن المخصصات اللي بتتحملها الخزانة العامة للوفاء بالتزاماتها التأمينية تجاه العاملات المستحقات لإجازة رعاية أطفالهم. هذه المخصصات تعكس توجه الدولة للحفاظ على المظلة التأمينية للعاملات خلال فترة الإجازة الخاصة برعاية الأطفال، وده بيضمن استمرار استفادتهم من الحقوق والمزايا التأمينية المقررة وفقا للقواعد المنظمة. الحكومة أكدت أن زيادة مخصصات التأمين على العاملات خلال إجازة رعاية أطفالهم بتأتي في إطار الاهتمام بتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة ودعم قدرتها على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والعملية بدون أن يؤدي الحصول على إجازة لفقدان التغطية التأمينية. تقديرات الموازنة الجديدة بتؤكد استمرار تحمل الدولة لأعبائها المالية المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية بشكل يدعم استقرار أوضاع العاملات ويحافظ على حقوقهم التأمينية خلال فترات رعاية الأطفال. فاصل مرة تانية مع حضراتكم ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية وبعنوان مصر سند الأمن والأمان في الدول العربية. النهاردة خلال اتصالين هاتفيين لوزير الخارجية مع نظيره العماني ونظيره البحريني، تم التأكيد على أن أمن دول الخليج العربي جزء من الأمن القومي المصري والأولوية الأولى لخفض

0: تصعيد الإقليمي وإفساح المجال للجهود الدبلوماسية، وأيضا التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية. المزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الشؤون الخارجية في العدد الأسبوعي. أستاذ ضياء، تحياتي لحضرتك على هوا راديو 90.90.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين.
0: تحياتي لحضرتك. ومن خلال متابعتك للاتصالين الهاتفيين لوزير الخارجية مع نظيره العماني والآخر مع نظيره البحريني، كيف ترى حرص مصر على وقف التصعيد الراهن وتجنب أي خطوات من شأنها توسيع دائرة ونطاق المواجهة؟
1: والحقيقة أن الاتصال بيأتي في إطار الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية. حيث جرى اليوم اتصال بين الدكتور سيادة الوزير بدر عبد العاطي مع السيد بدر بن حمد البورسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، والاتصال تناول تطورات المشهد الإقليمي وتناول أيضا التقديرات بشأن سبل استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة. الاتصال أيضا أكد على أهمية العودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفقا للمذكرة الموقعة برعاية باكستان، والبناء عليها كإطار يتيح معالجة القضايا العالقة عبر الحوار والتفاوض. الاتصال تطرق أيضا لتطورات في مضيق هرمز وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار الوزيران أكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية وضمان انسياب حركة التجارة وإمدادات الطاقة. جرت أيضا من وزير الخارجية ومعالي ووزير البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وزير الخارجية أكد خلال الاتصال على أهمية على تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين وفي إطار مواجهة التهديدات الإيرانية.
0: طيب إلى أي مدى أستاذ ضياء يعني من خلال متابعتك ترى يعني حرص مصر دائما التأكيد على أن أمن دول الخليج من الأمن القومي المصري، ده متمثل في الاتصالات الهاتفية والمباحثات الكثيرة اللي بتتم في هذا الإطار، كيف تثمن هذا الإجراء؟
1: مصر بتعتبر ان امن دول الخليج خط احمر طبعا، لا يجوز يعني باي شكل من الاشكال تهديده. وفي اطار هذا مصر بتسعى دائما الى تهدئه الاوضاع واحتواء التوتر وخفض التصعيد، وده من خلال تحركات دبلوماسيه بتقوم بها الاداره المصريه بكل اجهزتها.
0: أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الشؤون الخارجية في العدد الأسبوعي، شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا جزيلا.
0: تحياتي. مستمعينا، في إطار متابعتنا للعلاقات المصرية السعودية وهي باعتبارها صمام أمان عربي وإقليمي، القوى السياسية والبرلمانية أجمعت أن قوة العلاقات المصرية السعودية في كل وقت هي حضن وصمام أمان للأمن العربي والإقليمي. عضو مجلس النواب الدكتور أيمن محاسب قال أن الاتصال الهاتفي اللي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء بيعكس مجددا خصوصية العلاقات المصرية السعودية وما تتمتع به من رسوخ استراتيجي يتجاوز حدود التعاون الثنائي لشراكة مؤثرة في صياغة المواقف تجاه القضايا العربية والإقليمية وأيضا الدولية. نطلع فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع نستكمل متابعتنا الإخبارية في حلقتنا لحد الساعة 12 مع حضراتكم.
2: الراديو 90.90 هواها مصري.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ونروح لاجتماعات ولقاءات مجلس الوزراء. والنهاردة من مقر الحكومة تم مراجعة تقرير بشأن إنجازات الرعاية الصحية في النصف الأول من الموازنة السابقة. خلونا نتابع التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90. أستاذ عبد اللطيف، تحياتي لحضرتك.
2: اهلا بحضرتك.
1: تحياتي لحضرتك. والحقيقه النهارده كان في مراجعه لرئيس الوزراء تخص تقرير انجازات الرعايه الصحيه في نصف عام. خلينا نتابع مع حضرتك اهم المؤشرات اللي كانت موجوده النهارده في التقرير.
2: يعني في الحقيقه الدكتور احمد السوكي رئيس الهيئه العامه للرعايه الصحيه قدم تقرير الى رئيس مجلس الوزراء حول نشاط الهيئة. عايز بس أقول لحضرتك إن الهيئة دي يعني تم تأسيسها في 2018، بدأت عملها في 2019، وهي هيئة يعني تتسم بالأهمية الكبيرة، على اعتبار إن هي بعد ذلك يعني انضم أو أسست مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بانضمام المستشفيات إلى الهيئة. وبتساعد كمان بجهد كبير فيما يتعلق بالسياحة العلاجية في مصر، اللي هو أي سائح جاي يتعالج أو أي مواطن من الخارج يأتي للعلاج في مصر، هي بتتولاه من أول المطار لحد ما يخلص رحلته والعودة إلى بلده، سواء كان بالرعاية الصحية سواء كان بالإقامة أو خلافه يعني. ولذلك هو أكد أن إجمالي عدد المنتفعين بالمنظومة وصل لستة مليون مواطن، بالإضافة إلى 995 يعني أو 7 مليون مواطن تقريبا من المنتفعين. إجمال الخدمات العلاجية المقدمة 94 مليون، وخدمات علاجية أخرى إلى جانب 3 مليون اللي هم الفحص الشامل يعني. أيضا في المقابل أشار التقرير لأن الهيئة العامة للرعاية الصحية بتستهدف من خلال دورها في منظومة التأمين الصحي الشامل إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين دون أي تمييز على الإطلاق، وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة من خلال متابعة الأداء والتبعية المالية لكافة المؤسسات التي تعمل تحت المنظومة. أيضا في المقابل أوضح أن هناك استمرار في دعم منظومة الجودة والاعتماد الدولية بالشهادات الاعتمادات الدولية اللي بتاخدها المستشفيات المصرية، زي شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي، ودول حاصلان على اعتماد دولي. ده بالإضافة إلى مستشفى كرنك وغيرها من المستشفيات.
1: طيب أستاذ عبد اللطيف، خلينا كمان نروح للتوجيهات الخاصة برئيس الوزراء في هذا الملف، وهو ملف الرعاية الصحية للمواطنين، بعد اطلاعه ومتابعته للتقرير النهاردة.
2: في الحقيقة زي ما حضرتك عارفة ان الحكومة بتولي اهمية كبيرة جدا للقطاع الصحي، ولذلك الاستدامة اهم شيء. الاستدامة ليست مالية فقط، ولكن في تقديم الخدمة، الاستمرار بنفس القواعد، يعني مش حاجة تبقى جديدة وبعدين يهبط الجهد المبذول بها، لا هي بتبقى ماشية على خط واحد بحيث ان هي يعني تحافظ على سمعتها وشهرتها وكذلك على جودة الخدمات التي تقدمها.
1: نعم أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90-90. مستمعينا كمان من ضمن متابعاتنا الإخبارية، وزارة النقل رفعت درجة الاستعداد بجميع خطوط شبكة السكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف وكمان الأوتوبيس الترددي ومونريل شرق النيل استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، وتم أيضا اتخاذ كل الإجراءات والإليات اللي بتهدف لتوفير خدمة مميزة لجمهور الركاب. في هذا الإطار وزير النقل شدد على قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والتنسيق أيضا مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية لي وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجأة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية، ده بالإضافة لإعلام الركاب عن طريق الإذاعة الداخلية للمحطات اللي بتتمتع بهذه الخدمة، إعلامهم بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات والإعلان المستمر عن أماكن اشتراكات الطلبة بالمحطات وعن كمان وسائل الدفع المتنوعة للحصول على تذاكر القطارات تسهيلا على الطلاب. كمان وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير برفع درجة الاستعداد القصوى بشبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف ومونوريل شرق النيل واتخاذ كل الإجراءات والآليات اللي بتهدف لتوفير خدمة مميزة للركاب بالمرافق الثلاثة، ده في إطار جهود وزارة النقل المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية. بيتم العمل بالأسعار المخفضة بنسبة 90% للطلبة وذوي الهمم. دي كانت متابعتنا أو متابعة من متابعات حلقتنا الإخبارية. نطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم نواصل أخبارنا.

0: الراديو 90 هواها مصر. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية وبعنوان أجواء عام دراسي جديد. مصر إن شاء الله هينطلق فيها العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية بكرة إن شاء الله. هنتابع المزيد من التفاصيل الخاصة باستعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد إن شاء الله، وكمان هنتابع بدء تنسيق طلاب الشهادات الفنية واستمرار تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات. هذه الأخبار وتفاصيلها مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن، تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لحضرتك كمان.
1: خلينا نبتدي بالانطلاقة للعام الدراسي الجديد بكرة إن شاء الله في عدد من المدارس، تحديدا المدارس الدولية. خلينا نتابع مع حضرتك.
2: تمام. كل موسم طبعا وكلكم طيبين. بكرة إن شاء الله هتنطلق أول أيام العام الدراسي الجديد 2026-2027 بالمدارس الدولية الخاصة اللي بتدرس شهادات مثل الدبلومة الأمريكية، الشهادة البريطانية، شهادة الآي بي وغيرها من الشهادات الدولية. وأيضا عندنا المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والمعروفة بالآي بي إس، مدارس المعاهد القومية اللي بيها أقسام دولية، مدارس النيل المصرية الدولية. أي مدرسة بتمنح شهادة دولية إن شاء الله هيتم بدء العام الدراسي بها غدا الأحد. هيتم دخول الطلبة بشكل تدريجي، يعني هيبقى مثلا المراحل رياض الأطفال بتدخل مثلا بداية من الغد، يعقبها تاني يوم مدارس المرحلة الابتدائية، بيعقبها المرحلة الإعدادية وهكذا. في مجموعة من الضوابط وزارة التربية والتعليم شددت عليها مع بداية العام الدراسي بالمدارس الدولية، اللي منها الالتزام بتحية العلم، ترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، الالتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية وهم المواد اللغة العربية، دراسات التاريخ، التربية الدينية، المتابعة المستمرة والإشراف اليوم الكامل، عدم زيادة مصروفات المدارس الدولية بنسبة 20%. حتى الآن لم يصدر أي قرار وزاري بتحديد شرائح الزيادة للمدارس الدولية والخاصة. فإحنا بنطالب وبناشد المدارس الدولية وأيضا المدارس الخاصة بمراعاة ذلك، تحصيل المصروفات بنظام الأقساط لحين صدور القرار الرسمي اللي بيحدد القيمة الإجمالية والنهائية للمصروفات، عدم اعتماد أي شهادة للطلاب بالمدارس ذات الطبيعة الخاصة الأمريكية أو مطالبة المدارس بأي رسوم مقابل اعتماد شهادات طلاب، واقتصار ذلك على وزارة التربية والتعليم.
1: هايل جدا. الجزئية كمان الخاصة أستاذة فاتن بالطابور والنشيد الوطني، الحقيقة جزئية مهمة جدا ليها انعكاس كبير على مستقبل الأطفال الحقيقة. وكمان الجزئية يعني جزئية مهمة أيضا في نفس الإطار، وهي النشاط الرياضي اللي بيحصل في طابور الصباح. الجزئية دي أيضا مهمة أستاذة فات.
2: طبعا يا فندم، احنا ما ينفعش يكون في مدرسة على أرض مصرية ما تحييش العلم المصري ولا بتردد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية. هناك بعض المخلفات كانت بيتم رصدها خلال السنوات الماضية في المدارس الدولية، ولكن وزارة التربية والتعليم في رقابة مستمرة، في متابعة مستمرة على المدارس في بخصوص هذا الشأن. فالالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطني هو أمر يعني أمر منتهي، ما فيش جدال فيه، فلازم أي مدرسة على أرض مصرية تقوم بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني لمصر العربية.
1: حقيقي جزئية الطابور الصباح وما يشمله من أنشطة مهم جدا الحقيقة. خليني أنتقل مع حضرتك أستاذة فاتن للجزئية الأخرى الخاصة بتنسيق طلاب الشهادات الفنية. خلينا أيضا نتابع انطلاقها وتفاصيلها مع حضرتك.
2: هي بدأت اليوم السبت تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027. هيستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الأحد 13 سبتمبر من خلال الموقع التنسيق الإلكتروني. الوزارة أكدت على أن تسجيل الرغبات بيتم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن للطالب تسجيل رغباته من خلال الحاسب الشخصي على مدار 24 24 ساعة طوال فترة التسجيل أو من خلال معامل الحاسب الآلي داخل الجامعات، وبتعمل من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا يوميا خلال الفترة المسموح بها بتسجيل الرغبات. يمكن للطلبة اللي استعان معامل التنسيق زي ما قلت لحضرتك عشان يتم إتاحة خدماتهم الإرشاد الطلبة في كيفية ترتيب الرغبات ترتيب صحيح، أيضا مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي، إزاي يستكملوا الرغبات المتاحة ليهم، التأكيد من حفظهم بإدخال البيانات، الاحتفاظ بنسخة منها للرجوع لها عند الحاجة. كل ده حاجات مهمة جدا بيتم إرشاد الطلبة فيها في معامل الحاسب الآلي الخاصة بالجامعات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنبه الطلبة لضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بهم، والرقم السري ده بيتم تسليمه للطالب عند استلام شهادات النجاح الخاصة بها أو استمارات النجاح. وبدأت اليوم تسليم استمارات النجاح داخل المدارس الثانوية للطلبة الناجحين. طبعا الرقم السري ده أنا عاوز أقول لحضرتك إن حاجة مهمة جدا إن الطالب يحتفظ به، لا يطلع عليه أي أحد حتى لو كان من أحد أقاربه أو إخواته أو زويه، لأن الرقم السري ده ممكن يتم التلاعب برغبات الطالب، وممكن يتم إدخال رغبات على غير الرغبة الحقيقية للطالب فيتم ضياع مستقبله، وده احنا عهدناه كتير أوي خلال الفترة الماضية. فعدم اطلاع أي شخص آخر على الرقم السري عشان ضمان سرية بياناتهم ورغباتهم. برضو وزارة التعليم العالي أكدت على أن الطالب بيستطيع تعديل رغباته خلال الفترة المسموحة للتسجيل، ويتم اعتماد آخر تعديل أجراه على موقع التنسيق الإلكتروني قبل غلق باب التسجيل. يعني إحنا إن شاء الله يمكن للطالب النهاردة لو سجل رغباته وعاوز يعدلها مسموح ليه أنه هو يعدلها لغاية يوم الأحد 13 سبتمبر لغاية الساعة 7 مساء موقع التنسيق يعني بيستقبل منه التعديل الاخير وبيتم اعتماد اخر تعديل ليه. ضروره احنا يعني بننشد الطلبه ان هم يلتزموا بالمواعيد والقواعد والضوابط المنظمه للتنسيق واداء اختبارات القدرات للكليات اللي بيشترط بها السياسه وفقا للمواعيد والقواعد المعلنه، وان الترشيح بيتم وفقا للقواعد والضوابط المنظمه للتنسيق ومجموع الطلبه وترتيب رغباته والحدود الدنيا المعلنه لكل كليه وقواعد توزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد. وبندعو طبعا الطلبة وأولياء الأمور لمتابعة موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليحصلوا على المعلومات الصحيحة والمحدثة، وطبعا عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المتداولة من غير مصادر رسمية.
1: بالتأكيد بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل الخاصة بملف التعليم، الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا.
1: تحياتي مستمعينا. من ضمن متابعتنا الإخبارية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تفقدوا النهاردة بازار القاهرة بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر بمشاركة أكثر من 100 عارض وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من التخفيضات المقدمة واللي وصلت ل50% على بعض المنتجات خاصة الأدوات المدرسية بمناسبة العام الدراسي الجديد. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة تفقدوا عدد من أجنحة البازار، اطلعوا على المنتجات والمستلزمات المعروضة وأسعارها ونسب التخفيضات المقدمة للمواطنين، وأشادوا بجودة المنتجات وتنوع السلع الغذائية المعروضة في أجنحة ومنافذ البازار اللي بتضم كل مستلزمات الأسرة فيما يخص احتياجات أبنائها للمدارس والسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات وفاكهة وغيرها من السلع الضرورية اللي بيتم توفيرها بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين، ده بالإضافة للمنتجات الحرفية واليدوية للسيدات من منصة أيادي مصر لبعض المحافظات. وزيرة التنمية المحلية والبيئة أوضحت أن محافظة القاهرة بتشهد افتتاح عدد من المعارض والمنافذ منها معارض أهلا رمضان واللي افتتحه رئيس مجلس الوزراء بمدينة نصر الأسبوع الماضي، وكمان في 11 معرض بمحافظة الجيزة. دكتورة منال عوض وزيرة البيئة أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أكدت على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد المعارض والمنافذ اللي بتضم السلع الغذائية للمواطنين في كل مراكز ومدن المحافظات لتلبية احتياجات جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. الجمهورية. دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أكد أن معرض بازار القاهرة تمت إقامته تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطنين، وأيضا تكثيف المعارض اللي بتتيح للمواطنين الحصول على مختلف السلع والمنتجات ومستلزمات المدارس بجودة عالية وبأسعار مخفضة. فاصل مع حضراتكم، نرجع لآخر أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: وصلنا مع حضراتكم لآخر أخبار حلقتنا، ودكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هيفتتح بكرة إن شاء الله عدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف أعباء الدراسة عن الأسر والطلاب الأكثر احتياجا، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبيت الزكاة والصدقات أطلقوا المرحلة الثالثة لتوزيع المستلزمات المدرسية على عشرات الآلاف من الطلاب الأكثر احتياجا ضمن مبادرة إلى المدرسة. كمان وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية مدت المعرض الرئيسي أهل المدارس المقام في قاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر. مدت هذا المعرض يعني استفادة الأسر والطلاب بالسلع الغذائية والمستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية. أيضا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر فيديو عن طريق منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان الوحدات السكنية بنظام الإيجار، بدائل سكنية مرنة تلبي احتياجات الشباب. الفيديو استعرض من خلاله أبرز المعلومات بشأن هذا الطرح الجديد. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية مستمعينا أنه الهيئة العامة للطرق والكباري نفت ما تم نشره في الفيديو اللي بثته أحد منصات التواصل الاجتماعي بشأن سوء حال الطريق قفط القصير، وأكدت عدم صحة ما تم تداوله عن طريق هذا الفيديو، ووضحت الحقائق التالية وأكدت أعمال التطوير أنها بتسير وفقا للمخطط. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية أنه شركة الطيران الوطنية وتحت رعاية وزارة الطيران المدني رفعت درجة الاستعداد القصوى بكل قطاعاتها التشغيلية، ده بالتزامن مع قرب انطلاق فعاليات مؤتمر العالمين الدولي للطيران المقرر إقامته خلال الفترة من يوم 8 ليوم 10 من سبتمبر الجاري. أيضا مستمعينا من ضمن متابعتنا الإخبارية، هيئة الدواء المصرية أطلقت قائمة الإعلانات المخالفة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة لإتاحة الاطلاع المستمر على كل ما ترصده الهيئة من المخالفات الإعلانية الخاصة بالمنتجات الطبية المختلفة. أيضا من ضمن متابعتنا مستمعينا، دكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تفقدت النهاردة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شارع إبراهيم باشا في منطقة الكرب في مصر الجديدة بالقاهرة، واللي بيتم تنفيذه بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية. شهدت كمان فعاليات مبادرة ملتقى أطفال مصر واكتشف مدن مصر الحديثة بمدينة العالمين الجديدة امبارح إقبال كبير وكثيف من رواد المدينة اللي حرصوا على المشاركة في فعاليات الملتقى والاستمتاع بالبرنامج الثقافي والفني. بكده مستمعينا خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم، يكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة إناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس السيسي يتابع خطة إحياء المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة ويوجه بتعظيم الاستفادة من أصول الأوقاف. الرئيس يشدد أيضا على ضرورة تبني مشروع لتخضير القاهرة يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يجري مباحثات هاتفية مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. عبد العاطي يدعو لضرورة البناء على الجهود الراهنة لوقف النزاع في السودان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. مصر تجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وتشير أيضا إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة مؤسساتها الوطنية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبحث مع المبعوثين الأمريكيين جاريت كوشنر وستيف ووتكوف مبادرة واشنطن لإحلال السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع تراجعا ملموسا لأسعار النفط بمجرد انتهاء الصراع مع إيران. الجزائر تعلن وفاة الطفل أيوب وانتشال جثمانه بعد سقوطه قبل 4 أيام في بئر بقرية ولاية البيض جنوبي غرب البلاد. وأخيرا بيراميدز يواجه اليوم الأحد فريق جورماهيا الكيني في بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.